0: عندما يكون الحديث عن الإمام علي عليه السلام وشعراء اليمن فإن الحديث ذو شجون وذو تفاصيل كثيرة، ولذلك سأكتفي بالشعراء المرحلة القريبة والمرحلة الزمنية القريبة من زمننا. من نخبة الشعراء الزمن القريب الشاعر إبراهيم الحضراني، الشاعر الدكتور عبد العزيز المجالح، الشاعر حسن عبد الله الشرفي، شاعر الشيخ أحمد بن علوان، والشيخ عبد الرحيم البرعي. نذهب إلى حضرموت، إلى حضرموت ابن شهاب وعلوياته التي وصلت شهرتها إلى أندونيسيا وماليزيا كما عمت اليمن بأكمله. يقول في رثاء الإمام علي عليه السلام في قصيدة طويلة، نأخذ بعض أبياتها: قفا وانثرى دمعا على الكرب أحمرا، وشقا لعظم الخطب أقبية الكرى، ولا تشعرا غير السواد ولبسه، شعارا لتذكار المصاب الذي جرى. إلى أن يقول: ألم تر يا ما في قلوب أولي التقى لفقد وصي المصطفى سيد الورى، إذا مضت العشرون من رمضانه تصدع فيها كل قلب تذكرا، مصاب به الإيمان أضحى مكبلا، وأمسى به الإسلام منهدم الذرى، بضربة أشقى الآخرين ابن ملجم دم الرأس فوق العارضين تحدرا. والشاعر الكبير عبد الله البردوني، قلب دمار وقلب اليمن، وتختلف مدرسة البردوني عن سائر الشعراء، فيكتفي بالتلميح وتوظيف الإمام علي عليه السلام وكل متعلقات الإمام علي في داخل النص حسب السياق، عن حال الأمة وعن العدالة المفقودة. يقول في إحدى قصائده: للصحو جلد ربوة، للنوم وجه للجميع. ويقول في بيت آخر من قصيدة أخرى: والشمر كرب ذي الفقار كما ابتدى، وأتى الحسين على ذراعي فاطمة. ويقول في مطلع قصيدة أخرى: نحن أحفاد عنترة، نحن أحفاد حيدرة. في علاقة البردوني بالشاعر الكبير حسن جابر الهبل ومظلوميته ومنع قصائده وما حصل له من ظلم، يذكره البردوني في كثير من القصائد، اختاروا تلميحات ذكر فيها حسن جابر الهبل. وهنا تصافح كاتبا بيديه ديوان الهبل، طوبى ظفرت بنيله حصلته حتى حصل، المنع أشهر ناشر فتش ولكن لا تسل.
1: لهذا كله فليس بمستغرب اليوم تمسك اليمنيين بتراث الإمام علي الفكري وعلى رأسه نهج البلاغة ثالث الكلامين، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المتضمن أرض التجارب والنصائح الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية. أما عهد الأشتر النخعي فيه يعتبر أرقى فكر سياسي إسلامي على الإطلاق.
2: ويكفي أن الأمم المتحدة جعلت من إحدى وثائقها الهامة رسالة الإمام علي إلى مالك الأشتر اليمني، هي الوثيقة هذه هي بين طرفين، بين المرسل وهو الإمام علي والمرسل إليه وهو الأشتر. لو لم يكن مالك الأشتر عندما ولاها الإمام علي ولاية مصر، معنى ولاية مصر أي أفريقيا بالكامل، لو لم يكن بذلك المقام العظيم والكبير والقائد الفذ لما ولاها الإمام علي ولاية مصر، ولو لم يكن بذلك العقد المستنير لما أرسل إليه تلك الرسالة التي تعتبر أكبر دستور مكتوب عن إدارة الدولة وإدارة المجتمع وفئات المجتمع وتقسيماته، وهو رسالة الإمام علي أو ما يسمى عهد الإمام علي إلى مالك الأشتر واليه على مصر، تعتبر من أهم الوثائق، ولذلك اعتمدت الأمم المتحدة كإحدى أهم وأبرز وثائقها السياسية التاريخية. أشهر السيوف في تاريخ البشرية، لا فتاة إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. هذا السيف من أبرز التراث البشري، وكان في اليمن وبقي مع الإمام الهادي ابن الحسين إلى فترة، ثم تداوله الناس في ذرية وأولاده إلى أن أتى التدخل التركي في اليمن وفقد أثر هذا السيف، وقيل بأن الأتراك هم أخذوا من اليمنيين وصادروا من إحدى المتاحف اليمنية بتعبير ذلك الزمن ونقلوه إلى تركيا.
1: ولا زالت مكتبة الأوقاف تحتفظ بمصحف تقول الروايات إن بنان الإمام علي الطاهرة هي التي خطت. فواقع الحال أن اليمنيين هم من احتفظ به إلى اليوم وثيقة تاريخية تعبر عن التقائهم وإمامهم على حياض القرآن الطاهرة ورياضه المولقة. أوليس الإمام علي مع القرآن؟

وهكذا الحب الذي اكتسب المشروعية الدينية والتاريخية حين لا يكون من طرف واحد بل من طرفين. لقد أحب اليمنيون الإمام عليا، وأحبهم هو أيضا حبا عابرا لحدود الزمان والمكان ومتجاوزا لقيود السياسة والمذهب، وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. وهم الذين نزل فيهم قول الله تعالى: أحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وها هم اليمنيون محبو علي أمام صهاينة الزمان كرارون غير فرارين، لا يرجعون حتى يفتح الله على أيديهم. وما خطئوا طريق النصر إذ هو معقود بنواصيهم، إنهم اليمنيون رنوان الله يحفهم. وإنه الإمام علي نصر الله يأتم به وهو إمامهم، حيث يلتقيان على حياض نهج الإسلام المتدفق بالحياة المطمئنة النابض بالروحية السامية التي لا تزداد بالمصاعب والآلام إلا تألقا وتجددا وتماسكا وتفردا في مضمار الإسلام المستقيم، وإلى مجده النائف الكريم: إنها المودة الخالصة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. انتكاسة العرب والمسلمين اليوم أمام اليهود الصهاينة من شواهد العصر على ترك الأمة للولاية التي أخبر الله عنها يوم غدير حمر.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

يأودهش وادهل وابهل قفدي تصفيق.

0: يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

وأنا مولى المؤمنين. النص القرآني كل مسلم يقرأ القرآن هو يقرأ وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا النص المهم الذي ترتب عليه في النص الآخر قوله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولكن تلحظ مع كل هذا هناك من الكثير في الوسط الإسلامي جفاء تجاه هذا النص، تجاه هذا المبدأ، تجاه هذا الموضوع، جفاء ووحشة، يتوحشون ويتهربون من الجو بكله، من العبارة بكلها، من العنوان بكله، أصبح عنوان الولاية نتيجة للحساسيات المذهبية، عنوان يفر منه الكثير، يستوحش منه الكثير. يا جماعة الله، الله هو الذي قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ثم عندما تأتي إلى هذا النص ليس فيه ما يوحش، ليس فيه ما يدعو للتغرب، ليس فيه ما يقلق، ليس فيه ما ينفر، لكن داء العصبية أخطر داء بليت به الأمم.

0: التوعية والتأهيل.
1: تعظم حيدر مولانا.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد، عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أيدينا على الزناد
2: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
3: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
4: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من الحديد.
5: وأنا نقول لهم مزيدا.
6: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لا يفسد الجهاد والحج جور جائر، كما لا يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غلبة أهل الفسق.
2: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة. اللهم اغفر لي ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي. اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي. اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان.
3: آفاق FM
4: مفردات القرآن الكريم
3: من فورهم. أصل الفور هو شدة الجيشان، يقال: فارت النار إذا اشتد لهيبها، وفارت القدر إذا اشتد غليانها، ويوصف الرجل بالفور إذا اشتد غضبه. وقد ورد في الآية 25 بعد 100 من سورة آل عمران قوله تعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ومعنى من فورهم من ساعة غضبهم، أي يبادرونكم بالإتيان وهم يجيشون غضبا عليكم. فيعطي اللفظ معنى دقيقا تختلط فيه المبادرة في النصرة مع الغضب، وهو ما يعطي فرصة النصر السريع والمحتوم. وفي الآية حكاية إخبار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين في معركة بدر أن الله عز وجل سيمدهم في بداية المعركة بثلاثة آلاف من الملائكة، ثم إنهم صبروا واتقوا وثبتوا في وجه العدو فسيزيد العدد والمدد إلى خمسة آلاف من الملائكة. وفي هذا درس للمؤمنين، مفاده أن المولى تعالى حين يجد العبد متحملا المشقة مستنفدا أسباب القوة في أي ميدان من ميادين التكليف والجهاد، فستأتي معونة الله وتأييده بما لا تستوعبه العقول.
5: البعض من الناس كل شيء يصبح عنده مستفزا، حتى الكلام الطبيعي، حتى الكلام العادي، حتى الكلام المسؤول. ما الذي ينبغي أن يستفزك؟ مثلا التواصي بالحق، النصيحة، التنبيه على الخطأ بطريقة محترمة، لا ينبغي أن يستفزك. الكلمات التي هي بالفعل كلمات مسيئة، موبخة، جارحة، مبينة، بعض من الناس إما لأنه حساس جدا جدا أو متكبر أو مغرور يجعل أي كلمة مهما كانت كلمة محترمة يجعلها وكأنها جارحة جدا وكأنها من أسوأ ما يمكن أن يقال. وعندما يسمعها الناس أو تعرض عليهم الكل يعرف أنها كلمة عادية لا ينبغي أن يستفز منها إلى تلك الدرجة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

من فضلك واحفظهم من كل شيء يسوءنا فيهم في الحياة وبعد الممات واجعلهم لنا

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا طاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه. حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على

0: وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنزهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم اغزِ بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه، وصغر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته.

0: حجابك إنك لطيف لما تشاء.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم صل على محمد وآله يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 51 من برنامج من هدي القرآن الكريم. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 22 بعد 200 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يذكر الله سبحانه وتعالى هنا مسألة هامة متعلقة بالمسألة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة، وهي قضية ومسألة الحيض. قال تعالى بعد أن ذكر أنهن بامتناع أن يقرب الزوج امرأته حتى تطهر وينقطع الدم حيضها، فإذا طهرت واغتسلت وتطهرت اغتسلت فأباح الله إتيان النساء. وهنا يذكر الله قال: نساؤكم قد أباحهن الله لكم أيها الأزواج، أباح الله لكم هؤلاء النساء بكلمات الله التي ذكرت في مسائل الزواج. نساؤكم حرث لكم، نساؤكم حرث لكم، شبهها الله سبحانه وتعالى، شبه المرأة بالحرث لأنها موضع البذر، لأن الحرث هو المكان الذي يبذر فيه زرع، فلأن المرأة هي موضع بذر الولد شبهت بالحرث، شبهها الله كأنها بالحرث الذي يبذر فيه البذر فيكون منه زرع. وهذا من الله سبحانه وتعالى تنبيه على أن الموضع الذي أمر الله أن تؤتى منه هو الموضع الذي يكون بإتيانه الولد، الموضع الذي أحله الله وهو القبل، وهو القبل قبل. أما الدبر فمحرم ولا يجوز للزوج أن يأتي امرأته في دبرها، وقد ورد من الأحاديث التي تحرم هذا، والآية واضحة وصريحة في أن قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، أتوا حرثكم أيضا موضع الحرث وهو قبل المرأة. أنى شئتم، هنا لا يصح لأحد أن يستدل بأنى شئتم بأنه في أي موضع في قبل أو دبر، لأنه قال حرثكم في موضع الحرث، والدبر ليس بموضع للحرث ولا الزرع ولا إنبات الولد، فهو محرم حتى بظاهر الآية. أنى شئتم، المقصود بأنى شئتم أي من أي جهة شئتم إلى موضع الحرث، هكذا فسرها العلماء رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم علماء وأهل البيت رضوان الله تعالى عليهم. فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي أتوا نساءكم أنى شئتم من أي اتجاه كان في موضع الحرث. وقدموا لأنفسكم، هذا أمر مطلق، قدموا هذا مطلق يتناول التقديم مطلق، ليس متعلق بمسألة الزواج، وأمر هنا مطلق. قدموا لأنفسكم، هذا مطلق يتناول التقديم، تقديم الخير، تقدموا لمنافع الدنيا والآخرة. فالتقديم لمنافع الدنيا مثل ابتغاء الولد بالجماع والثمر بالحرث، والتقديم لمنافع الآخرة بالتقوى والعمل الصالح. فهذا الأمر أمر مطلق، بأن أمر الله عباده المؤمنين بأن يقدموا من الخير لأنفسهم ما يحتاجون إليه وما يرونه أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله، واتقوا الله، لازم تقوى الله. هكذا الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات يذكر مسألة معينة ثم يتبعها بتقوى الله، التقوى المطلقة في بقية الأعمال. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، اعلموا أي تيقنوا، اعلموا علما يقينا بأنكم ملاقوا الله، بأنكم منتقلون إلى الله، أي إلى محل رحمة الله، أي إلى محل جزاء الله، إلى محل حساب الله، هذا المقصود بملاقاة الله سبحانه وتعالى. ومثل قوله تعالى ففروا إلى الله، أي فروا من معصيته إلى رضوانه، لأن الله ليس في مكان محدد وإنما على سبيل المجاز. وسنوضح إن شاء الله المجاز في بعض المواضع من القرآن، وخصوصا للذين لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يعرفون، من الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات لا يعرفون أساليب اللغة العربية ولا يعرفون معنى مجاز. وإن كان في الواقع هم لا يوجد أحد أو لا يوجد مجتمع أو لا يوجد بيئة لا يستخدمون فيها الألفاظ المجازية، حتى ولو كانوا عواما لا يفهمون ولا يفقهون لغة العرب ولا معاني لغة العرب، لكنهم يستخدمون في الواقع المجازات، سنوضحها إن شاء الله تقريبا في أول سورة آل عمران بإذن الله سبحانه وتعالى. واعلموا أنكم ملاقوه، أنكم ملاقوه أي ملاقوه ثواب الله، ملاقوه جزاء الله، ملاقوه الحساب، ملاقوه ما أعد الله للمؤمنين وما أعد الله لغيرهم، أنكم ملاقوه. وبشر المؤمنين، بشر يا محمد، بشر المؤمنين، أو أي مبشر، بشر المؤمنين بالجنة العظيمة، بشر المؤمنين بالفوز العظيم، لأن هنا مبشر به محذوف. وبشر المؤمنين بماذا يبشرهم؟ بشرهم بأن لهم فوز عظيم عند الله، بشرهم بالثواب العظيم، بشرهم بالخير الكثير، بشرهم بالجنة التي عرضها السماوات والأرض. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. هذه الآية أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات تذكر مسألة هامة من مسائل التي تعرض للجميع في الحياة، مسألة الأيمان، الحلف، الأيمان والقسم بالله. قال الله تعالى ناهيا عباد: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تتجرؤوا بأن كلما عرض لكم حاجة من الحاجات حلفتم اليمين. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعلوا الله عرضة للأيمان بأن تكثروا بالحلف بالله جرأة على الله. ولا تجعلوا أيمانكم تعرضوا متى ما عرضت، أو أحيانا قد تعرض لكم الأيمان فتقطعوا بها البر وتقطعوا بسببها عمل الخير، لأنكم قد تحلفون على أشياء لا تفعلونها وهي من البر، وتحلفون على أشياء لا تفعلوها وهي من الخير يجب أن تفعلوا. وهذا معنى قوله تعالى أن تبروا وتتقوا، هذا معنى من المعاني، بمعاني أن تبروا وتتقوا. وقال وروى العلامة الكبير الشرفي في كتاب المصابيح، قال روى المرتضى عن جده القاسم، المرتضى عن جده القاسم، والمرتضى هو محمد بن الإمام الهادي سلام الله عليهم، عن جده القاسم لإبراهيم سلام الله عليهم، أنه سئل عن هذه المسألة، مسألة ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا ماذا تعني؟ فقال رحمة الله تعالى عليه الإمام القاسم بن إبراهيم سلام الله عليه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال لا تكثروا الحلف، الحلف بالله في كل حال وعند كل مقام، هكذا في كل حال وكل مقام يتعود، لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يتعود على الأيمان في كل الأحوال. قال لا تكثروا الحلف بالله في كل حال وعند كل مقام، ووقروا الله وأجلوه عن أن تجعلوه عرضة لأيمانكم، وإن أصلحتم بين الناس، وإن أردتم بأيمانكم الإصلاح، هذا معنى من معاني أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولو كانت الأيمان سبيل إلى البر، سبيلا إلى أنكم تبروا باليمين وتصلحوا باليمين بهذه الأيمان، تصلحوا بها بين الناس وتبروا بها وتعملوا بها ولا تحنثوا فيها، فلا ينبغي أن تجعلوها عرضة لكم ولو كنتم بارين في حليفكم، هذا معنى ولا تجعل الله عرضة، ولو كنتم بارين في حليفكم، ولو كانت أيمانكم من أجل الإصلاح بين الناس وأنكم لا تحنثون فيها وتبرون بها، فلا ينبغي أن تجعلوها عرضة لكم وتحلفون حينما كلما يعرضوا لكم حاجة أو شيء من، لأن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات جعل الله الأيمان لغرض وحكمة محدودة، عند تنازع والتخاصم على مسائل وأمور في الحياة، إذا عدمت البينات قضى الله وحكم بالأيمان في مسائل معروفة لا مجال الآن لاستعراضها، إن شاء الله سيأتي مواضع من القرآن وسنعرض لها في وبعضها فيما يأتي في الآيات التي سنأتي عليها. إذن الأيمان شرعها الله ليست للتلعب بها وللإكثار منها كلها، لأن لا يصبح لليمين هناك مقام ولا وزن، لأن الحلف بالله مسألة عظيمة، مسألة كبيرة ينبغي أن يتحرج منها المؤمنون ولا يستخدمونها إلا عند ظروف معينة وحاجات معلومة مبينة في كتب الفقه، مبينة أيضا في آيات أخرى غير هذه الآية. هم هذه الآية تنهى عن التعرض للأيمان، لو كان الإنسان يريد أن يبر بيمينه ويكون يمينه سببا للصلاح بين الناس. والله سميع عليم، الله سميع، الله سميع عليم، يسمع الأيمان هذه الذي تجعلونها عرضة لكم، يسمعها ويسمع غيرها ويعلم ما في صدور الحالفين من إجلال الله أو خلافه، أو إذا كانوا هكذا متعودين هزئين بالأيمان ولم يعودوا مبالين بها فهم يستخدمونها في كل كلامهم. الله عالم، الله سميع بهذه الأقوال. ثم قال أيضا العلامة الشرفي في كتاب المصابيح، قال الإمام سلام الله عليه يعني القاسم بن محمد، قال الإمام القاسم بن محمد تدل أيضا على تحريم، تدل الآية هذه الآية ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، قال تدل على تحريم التجاري على الله في الأيمان واعتيادها وإن برت، وأن يتحرز عن تعودها، يعني حتى المؤمن ولو يعلم من نفسه أنه سيبر بها وأنه بار وأنه سيبر باليمين فلا ينبغي أن يعتاد عليها، بل ينبغي عليه أن يتحرز منها وأن لا يتعود على الحلف بالله سبحانه وتعالى إلا في نطاقات ضيقة محدودة. قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى مسألة هامة متعلقة بالأيمان، لأن الله تعالى لم يقل لا تحلفوا مطلقا، لا تبسموا بالله مطلقا، قال لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لأن الأيمان لها حاجة في أبواب الفقه، لها حاجة في مسائل الحياة، لكن حاجاتها محدودة معروفة. فذكر الله سبحانه وتعالى هنا مسألة هامة من مسائل الأيمان، قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فهنا الأيمان لا يؤاخذ الله باللغو فيها، واللغو هنا ما حلفه الإنسان المؤمن وهو ناس على ما حلف، يعني قد يحلف أحيانا على مسألة يحتاج إلى الحلف بها والواقع خلافها، وكان ناس أو ظان على أن المسألة والقضية كما حلف عليه بصدق، والله يطلع ويعلم من ضميره ونيته أنه حلف على ما ظهر له ولكن في الواقع كان بخلاف ذلك، فهذه يمين لغو، وإن كان يختلف علماء أهل الفقه في معنى اللغو باختلافات بسيطة، ولكن هذا هو المعنى القريب للغو، المعنى القريب للغو. فإذا حصل هذا حكم من الله سبحانه وتعالى، إذا حصلت يمين على هذه الجهة وعلى هذه الطريقة، الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ من كان يمينه بهذه الطريقة لغو. وسيأتي تقسيم اليمين إلى ثلاثة، يمين معقودة ويمين غموس ويمين لغو. هذه اليمين اللغو التي يحلفها هكذا على سبيل سبق اللسان، زلف كما يقال زلف لسان أو سبق لسانه على ما لا يقصده، حلف وزل لسانه باليمين على ما لا يقصده أو على ما يظنه أنه كما يظنه وهو بخلافه، لا يؤاخذ الله في ذلك لأنه لم يكن كما قال الله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، يؤاخذكم الله بما كنتم متعمدين أن تحلفوا فيه وأنتم تعرفون أنكم كاذبون فيه. هذه اليمين الفاجرة يدخل فيها لتعمدت قلوبكم أو بما كسبت قلوبكم، وفي آية أخرى ولكن ما تعمدت قلوبكم، وهناك ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي بالأيمان التي تقدمون على الحلف بها وأنتم تعرفون أنكم كاذبون فيها من حين من قبل حلفكم وأثناء حلفكم تعلمون أنكم كاذبون فيها، فالله يؤاخذكم بهذا، لأن هذا العمل توجهتم إليه هذا اليمين يمين فاجرة ويمين غموس ويمين كاذبة، الله سبحانه وتعالى يؤاخذكم عليها لأنكم توجهتم إليها بقصد وإرادة وعزيمة، والله غفور حليم. هنا الله سبحانه وتعالى يفتح باب التوبة، الله غفور رحيم. أي إذا وقع منكم معصية بسبب هذا وحلفتم يمينا فاجرة أو يمينا كاذبة، فعليكم التوبة النصوح المقبولة عند الله سبحانه وتعالى، فالله غفور يقبل توبة التائبين واستغفار المستغفرين، وحليم، الله حليم لا يعاجل، حليم لا يعاجل العاصين بمعاصيهم، لا يعاجلهم بالعقوبة، حليم يتأناهم، يؤخر لهم، يتأناهم حتى إذا أرادوا التوبة وجدوا وقتا للتوبة. فالأيمان هنا تنقسم على حسب ما ذكره المولى سلام الله عليه وذكره بعض المفسرين وبعض أهل الفقه، يمكن أن تفسر على معاني كما ذكر، ويكون هنا على حسب سياق الآيات ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، تدل على النهي عن كثرة الأيمان والتعرض للأيمان في كل حال أو في كل مسألة تعرض. والثانية أن المتعمد، نستخرج من هذه الآية أن المتعمد في اليمين وهو كاذب عليها يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهذا من الأمور العظيمة، إذا كانت الحلف فيها اقتطاع مال مسلم أو أخذ مال مسلم هذه محرمة لا شك فيها. وأن هناك، وتبين لنا من خلال الآيتين أن هناك يمين اسمها لغو لا لا لا لا لا اسم فيها، واليمين الرابعة وأن هناك يمين فاجرة ولو لم يقتطع فيها الإنسان مال مسلم لكنها فاجرة، لأن الحالف بها كذب وتعمد الكذب فيها، تعمد الكذب فيها. فهنا يكون تتخرج المسألة على ثلاثة، أن هناك يمين لغو هو الذي ذكره الله، ويمين معقودة وهي الذي يؤاخذ الله عليها الذي قال فيها ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، واليمين الثالثة اليمين الغموس، اليمين الفاجرة، اليمين الفاجرة هو اليمين التي تعمد الإنسان الحالف الكذب فيها، هذه اليمين الغموس. واليمين ويصح أن يسمى اليمين الفاجرة واليمين الكاذبة. واليمين المعقودة هي أن يحلف الإنسان على أمر مستقبل أن يفعله أو لا يفعله، أو يحلف على حتى على غيره على أمر مستقبل، هذه اليمين المعقودة لم يذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع، ولكن سيأتي موضع من في آيات كتاب الله يذكر الأيمان الثلاثة بصورة مفصلة. قال سبحانه وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية مسألة أيضا متعلقة بالأيمان، لها علاقة بالأيمان ولكن في قضية محدودة ومحصورة. للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، للذين يؤلون أي يحلفون، للذين يحلفون بالله ويحرمون على أنفسهم نساءهم، يحلفون أن لا يأتوا نساءهم وأن لا يقربوا نساءهم أي زوجاتهم بالوقت، المقصود به لا يقربوا، يؤلون من نسائهم أي يحلفون أن لا يقربوهن بالوطء. هنا الله سبحانه وتعالى لم يجعل المرأة ويتركها هكذا للرجل، للزوج، لشهوات، لنزواته ولغضبه وللمضارة للإيقاع الضرر بها، فإذا حصل منه هذه المسألة وحلف أن لا يقرب زوجته فله عدة محددة ووقت محدد إلى غايته أربعة أشهر، غاية هذا اليمين إذا حلف على يمين غايته إلى أربعة أشهر فقط، إذا حلف في حدود الأربعة أشهر فله أن يبر بيمينه ولا يقرب زوجته إلى حدود أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر أن تتربص لها أن تصبر، تصبر على هذا حكم للمرأة، لها أن تصبر على زوجها الذي حلف منها إلى حدود أربعة أشهر، تتربص أي تنتظر وتصبر عليه لعله يعود، لعله يرجع عن يمينه، فإذا انتهت الأربعة أشهر ولم يعد عن يمينه ولم يباشر زوجته ويعود إلى القيام بحقها في هذه المسألة ومسائل تتعلق بها، وإنما الغاية أن لأن الحلف لا يحصل من الزوج من زوجته إلا في مغاضبة وفي حصول خلاف وشجار وشقاق بينهم، لا يحلف هكذا اعتباطا، لأن هذه مسألة متعلقة بمسألة هناك خلاف وشقاق وشجار بين الزوجين، وهذه غايته، غاية هذا الشقاق والخلاف أن يصل بزوجي إلى أن يحلف أن لا يقرب زوجته تطبيقا لغضبه وما حصل بينه وبين زوجته من الشجار. فالله سبحانه وتعالى وضع لهذه المثل حدا محددا 4 أشهر. فإذا لم فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن هذا حكم بالأزواج، فإن فاءوا أي الأزواج ورجعوا إلى زوجاتهم وتركوا هذه الأيمان ولو حنثوا فيها فقد شرع الله لهم كفارة الحنث. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، رجعوا إلى زوجاتهم وأصلحوا الشأن فيما بينهم وبين زوجاتهم وخرجوا من أيمانهم التي حلفوها. إذن الفيء هنا الرجوع، رجعوا إلى أزواجهم كانت رجعة الزوجية إلى طبيعتها الطبيعية أو إلى طبيعتها التي ينبغي أسوية التي ينبغي أن تكون عليها. فإن الله غفور رحيم، إذا تاب الأزواج وعن التقصير في حقوق بعضهم واستغفروا الله، الله سبحانه وتعالى سيغفر لهم ويرحمهم ويقبل توبتهم، لأن الله سبحانه ضرب حدودا ومسائل. إذا تعدها الإنسان في مسائل زوجية أو في مسائل الحياة أو في مسائل أقارب أو غيرها، هناك حدود، الله سبحانه وتعالى ملأ الحياة بحدود له، ومن تعداها فقد يصدق عليه أنه تعدى حدود الله. الله لم يشأ أن يجعل الإنسان هكذا متفلت من كل حد ومن كل قيود والضوابط، بل جعل له ضوابط وقيود وحدود في هذه الحياة يتصرف وفقها وفي حدودها. فإن الله غفور رحيم، يقبل توبة التائبين. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا بلغ الخلاف بين الزوجين واستمر الخلاف وتربصت المرأة 4 أشهر، فإما أن يعود الزوج، وإن عزم الطلاق فله الحق، لأن الله جعل عقدة الزوجية بيده إذا شاء حلها. وما جعل الله الطلاق إلا حين تسوء العشرة ولا تستقيم الحياة بين الزوجين، جعل الله للزوج بيده الطلاق كما جعل للزوجة في مسائل أخرى سنتطرق إليها، جعل بيدها طلب الفسخ حين تسوء أو المخالعة حين تسوء عشرة الزوج أو يستفعل الخلاف بينهم والشقاق والشجار، شرع الله لها طلب الخلع أو المخالعة. وإن عزموا الأزواج الطلاق واختاروا الفصال والفراق فلهم ذلك، فإن الله سميع عليم، يسمع الطلاق ولا يخفى عليه إيقاع العزيمة في الفراق. فيجب العمل بأحكام الطلاق ولا يجوز إلغاؤه بأي حال. إذا وقع الطلاق يجب إيقاعه ووقوع الفرقة بسبب الطلاق، فإن الله سميع عليم. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وقد أدركنا الوقت المخصص للحلقة من هذا البرنامج المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.

يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك.

ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم ولكن حق القول

فيه وما جعل

0: الأهل ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا والمستصحب لا يكون مستخلفا.
1: آفاق اف ام. الكون في القرآن.
2: الكون في القرآن.
3: القمر. القمر لغة اسم مذكر مفرد جامد، يكون القمر في الليلة الثالثة من الشهر، وهو كوكب منير يدور حول الأرض وينيرها ليلا، يتنقل في منازله 28 بدقة فائقة وحساب دقيق، وهو خامس أكبر أقمار المجموعة الشمسية، يستمد نوره من الشمس. وقد قدر العلماء أن تأخر شروق القمر كل ليلة نحو 52 دقيقة، ولهذا تختلف مطالعه في البلاد، وأن بعد القمر عن الأرض حوالي 384 ألف كيلومتر، وأن قطر القمر يبلغ حوالي 3450 كيلومتر، فهو أصغر من الأرض. وقد وردت مفردات القمر في القرآن الكريم في سياقات عدة، فمن تلك السياقات تعداد آيات الله الدالة على قدرته. قال تعالى:
4: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
3: فالقمر يمر بمراحل مختلفة: المحاق، الهلال، التربيع الأول، الأحدب، والبدر، فهو يزيد حتى يكتمل، ثم ينقص حتى تصعب رؤيته. ومن سياقات مفردة القمر قوله تعالى:
4: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا.
3: فضوء القمر يخفف ظلمة الليل لمن احتاج إلى ذلك لسفر أو غيره. وقوله تعالى:
4: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب.
3: أي قدر القمر صغيرا ثم يكبر ثم يصغر تبعا لمنازله، فينزل في كل ليلة في منزله حتى يتمها، ويتم الشهر بتمامها، لتعلموا بذلك عدد السنين التي تعدادها بواسطة تعداد الشهور، ولتعلموا حساب الأوقات كالتاريخ الهجري والميلادي وغير ذلك. وتسمية الله صورة القمر بهذا الاسم يدل على عظم خلقه ودقته.
5: في الأمور العملية والقضايا المهمة والمسؤوليات العامة التي فيها أسرار معينة، بمعنى معلومات معينة، إذا اطلع عليها الآخرون كان لذلك آثار سيئة أو نتائج سيئة، أو تسربت إلى الأعداء فيكون لذلك نتائج خطيرة في واقع الناس. فإفشاء الأسرار المتعلقة بالأمور العملية أو القضايا المهمة أو الأمور التي اؤتمن الإنسان عليها هو من الخيانة. إفشاء السر في ذلك هو من الخيانة، وخطورة تلك الخيانة بقدر ما يترتب عليها من نتائج وآثار. البعض من الناس مثلا قد يسرب للعدو أو يطلع العدو على معلومات لا ينبغي أن يطلع عليها العدو، اطلاعه عليها يفيده كعدو، لأن يلحق بالأمة ظلما وضررا بالغا، أو أن يفشل أعمالا مهمة من التي لها علاقة بمسؤوليات الأمة وواجبات الأمة أو غير ذلك. مشكلة البعض أنه لا يتحمل كتمان السر، يعني حتى سر نفسه يضيق صدره حتى بسر نفسه، ثم يطلع الآخرين ممن لا علاقة لهم بذلك ولا ينبغي إطلاعهم على ذلك، ليس هناك ما يستوجب ذلك في واقع الأمر. ثم يكون قلقا يطلب منهم ألا يفشوا ذلك السر، ألا يتحدثوا به، وقلقا منهم في حال لم يلتزموا بطلبه، وهو الذي ولد لنفسه وأنتج لنفسه ذلك القلق. كان بإمكانه أن يكون هو الأحفظ لسره، لأنه لن يكون غيره أحرص منه على سر نفسه، ولكنه لما لم يحفظ سره هو كيف يتوقع من الآخرين أو يؤمل فيهم أن يكونوا أحفظ منه لسره؟ هذا درس مهم في أن يتعلم الإنسان كتمان السر فيما لا ينبغي إطلاع الآخرين عليه. إطلاعهم عليه له سلبيات وآثار سيئة معينة. أما في الأمور العملية والقضايا المهمة وما يترتب على إفشاء السر فيه أو إطلاع من لا ينبغي إطلاعه عليه آثار سيئة أو أضرار خطيرة أو نتائج لخدمة العدو أو تأثيرات مضرة بالأعمال نفسها أو بالقضايا نفسها، فالمسؤولية في ذلك كبيرة، والمسألة كما قلنا هي خيانة، وهي تستوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم دلالة واضحة على أن الإنسان غير مؤتمن، لا ينبغي ائتمانه ولا الوثوق به، ليس محل ثقة. ومن المهم للناس أن يتعلموا خاصة في هذا العصر والأمة في مواجهة مع أعدائها، أن يتعلموا كيف يكونون صائمين بألسنتهم عن الكلام بما لا ينبغي الكلام به مما يخدم العدو أو مما يؤثر على الأعمال المهمة، أو الكلام فيما لا ينبغي الكلام عنه باعتبار أنه لا صلة لمن تتحدث معه بذلك الموضوع أصلا، لا علاقة له به، لا فائدة من إطلاعه عليه لأنه ليس معنيا بذلك.

أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

يقول سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الغدير درس خالد للأمة اليوم في من يلي أمرها ويقود زمامها، إذ لا مكان للذلة والعبودية في قاموس القيادة والإمامة في الإسلام.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

كانت مكة المكرمة مع موعد لاستقبال مولود مبارك وطالع عظيم. تزين بيت الله الحرام بكامل حلته وتهيأت الكعبة المشرفة لاحتضان المولود. وفي لحظة البهاء والتجلي توجهت فاطمة بنت أسد ابن هاشم إلى داخل الكعبة، فوضعت مولودها كأنه القمر في ضيائه ونوره. ذلك هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب عليه السلام، شريك رسول الله في نسبه الشريف وقسيمه في جوهره المنيف العالي. كان مولده يوم الجمعة 13 ليلة خلت من شهر رجب، ولثلاثين سنة خلت من عام الفيل. ولدت في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه والمسجد. بيضاء طاهرة الثياب كريمة، طابت وطاب وليدها والمولد. ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.
3: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا عظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضة. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن الغمضة، جيش يماني كتائبه نفض التحالف حسبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضة. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم أو يمكرون فمكره أمضى، فالمرتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لن يرجعوا إلا لمهلكهم ونعود نحن لنصرنا الوضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى، فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى، غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا، راهن بهم فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا، لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى، راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا، راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد أظهر البغضة، هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا فجميعنا في حزبه أعضى، فجميعنا في حزبه أعضى.
4: أكمل الباري لأيام الغدير، نعمة الإسلام والفضل الكبير، إنه يوم أغر المحتوى واضح في القصد كالبدر المنير، فيه قال الله يا خير الورى بلغ الخلق بأوصاف الأمير، بلغ الدنيا بأن المرتضى صار مولاهم فمن منهم نصيري، إنه بعد الرسول المصطفى ما له في الخلق طرا من نظيري، إنه هارون في أوصافه والإمام الحق في الأمر الخطير، أكرم الناس لدى بارئه والمزكي راكعا دون العشير. ما عصى الباري ولا عنه انزوى، لا ولا أحجم في اليوم العسير. وهو سلطان المعالي كلها، وهو أنقى سيد بعد البشير. مرحبا أهلا بذكراه التي أقبلت والشعب في وضع مرير. تحصد الأمة عقبى زيغها بالدم المهراق كالنهر الغزير. إنها الأهواء عمت أمسها، فانظر الأمة كالشيخ الضرير. ها هي الأمة يعلو رأسها كل خنزير وزنديق حقير. يهدم الإسلام من آساسه من كسى الكعبة بالثوب الحرير. يقتل الحجاج في إحرامهم، يدعم التفجير في الحشد الكبير. يطبخ الفتوى بشيخ قدر ما جبة الإسلام في بيت السفير. شرعة التحريض ضد المصطفى، وكذا التبديع في الأمر الضروري. شرعه التحريض ضد المصطفى، وكذا التبديع في الأمر الضروري. قرن شيطان رجيم عمنا، فارتم الشعب بشر مستطير. يمن الإيمان في أوجاعه، واثق بالله مولاه الخبير. لا بأمريكا ولا بالأطلس، لا ولا بالمال والكذب العسير. نصرنا لاح وبشراه استوت، وطغاة الأرض في قعر السعير. يا أمير المؤمنين المرتضى، أنت في قلبي وفي أقصى ضميري. كثرة المصاب في أمتنا قد سرت في الدين كالموت السرير. جيفة تزكم أنف المحتفي، وتوالي العرف في رحب الأثير. جيفة صارت مزايا أمة تدعي الإسلام في حقد وزور. لا ترى السكين إلا سنة، إن هوت تقطع شريان النحور. دجن الكفر رؤاها واحتوت كل ما في النصب في كل العصور. إن ذكرناك تركنا شرعة صاغها السواس من لهو القصور. إنما الناس سواء عندهم، تستوي أنت وأبناء الخمور. قلت حاشاك وحاش المصطفى، بئس من ساوى شياطينا بنور. إنما الأكرم أتقى من سعى في ظلال الله في يوم النشور.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

على بعد 160 كيلومتر من المدينة المنورة في 17 من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة، كان يقف الجيش الإسلامي البالغ عدده 313 في مواجهة جيش المشركين البالغ عدده 1000 رجل في منطقة تسمى بدر. في البداية خرج المسلمون بأمر رسول الله لاغتنام القافلة، لكن أبا سفيان سلك بها طريق الساحل فأفلتت منهم، وكان المسلمون في مواجهة مباشرة مع قريش، وقد وعدهم الله إحدى الطائفتين إما القافلة أو هزيمة المشركين. وقبل اصطدام الجيشين وزحف الجموع يعقد رسول الله الراية ويسلمها لعلي عليه السلام. إنها أول وقعة يخوضها المسلمون وأول معركة يحارب فيها أمير المؤمنين. خرج 3 نفر من جيش المشركين وهم عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة وطلبوا المبارزة. توجه رسول الله إلى الجيش الإسلامي وقال: قم يا عبيدة بن الحارث، قم يا حمزة، قم يا علي. خرج الفرسان إلى ساحة المعركة مهرولين بإيمان صادق وتوكل على الله، فقتل حمزة شيبة وضرب عبيدة وعتبة كل واحد منهما الآخر، وأجهز علي على الوليد فضربه على حبل عاتقه فخرج السيف من إبطه. وبعد هذه المبارزة خرج حنظلة بن أبي سفيان فقتله علي، ثم أقبل العاص بن سعيد بن العاص يطلب المبارزة فقتله علي عليه السلام. إنه بطل بدر بحق، لقد فعل هذه الخوارق وعمره 25 سنة، لم يخب ظن رسول الله به، فهو خريج مدرسته ورضع منه الفداء والشجاعة والتضحية وقيم الإسلام ومبادئه.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: في المواطن وشنآن الفاسقين. فمن أمر بالمعروف شد ظهور المؤمنين، ومن نهى عن المنكر أرغم أنوف الكافرين. ومن صدق في المواطن قضى ما عليه، ومن شنئ الفاسقين وغضب لله غضب الله له وأرضاه يوم القيامة. أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وأثناء عودته من مكة من الحج وفي طريقه إلى المدينة وفي منطقة بالقرب من الجحفة في منطقة في وادي غدير خم، في تلك المنطقة نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. في خم رصت أقتاب الإبل، وكان الوقت في الظهيرة أثناء الحرارة الشديدة تحت حرارة الشمس في الصحراء في مكان مكشوف لا ظلال فيه إلا خمس شجرات دوحات قمة ما تحتهن، ورصت أقتاب الإبل يصعد من عليها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وهناك تقدم النبي صلوات الله عليه وعلى آله: وإني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: النص القرآني كل مسلم يقرأ القرآن هو يقرأه. وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا النص المهم الذي ترتب عليه في النص الآخر قوله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولكن تلحظ مع كل هذا هناك من الكثير في الوسط الإسلامي جفاء تجاه هذا النص تجاه هذا المبدأ تجاه هذا الموضوع جفاء ووحشة يتوحشون ويتهربون من الجو بكله من العبارة بكلها من العنوان بكله أصبح عنوان الولاية نتيجة للحساسيات المذهبية عنوان يفر منه الكثير يستوحش منه الكثير يا جماعة الله الله هو الذي قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ثم عندما تأتي إلى هذا النص ليس فيه ما يوحش ليس فيه ما يدعو للتهرب ليس فيه ما يقلق ليس فيه ما ينفر لكن داء العصبية أخطر داء بليت به الأمم
2: الوجه والتحرك

من ذكريات الشمس، يوم الوصي أعز الله أحبابه، لما بدت شمسه حركت دولابه، فليس كالشمس في الحفاظ ذاكرة، كم شاهدت مدنا عظمى وبوابة، من عصر يوشع ما زالت موالية، تشاهد الأمر أو تعطيه أسبابه. سلها وقد آذنت بالحر من حضروا، حتى احتذى كل من آذته أثوابه، لما احتوى ضوءها الوهاج مأدبة من الفضائل في الآلاف صبابه، وتمم المصطفى آفاق شرعته لما توسط كالجوزاء أصحابه. هنالك استأنف التاريخ دورته، من كنت مولاه أضحت فيه جوابه. قل للذي حاز في الأمجاد مرتبة، هذا غديرك قد قمنا لذكراه، والسيف والوحي والقرآن شاركنا، والله حي الذي قد قام حياه. من أين أبدأ يا عقلي ويا قلمي، ولي حشود من الذكرى،

بي آه فاليوم يوم ترى الأمجاد تحضره وثلة النصب قد ضجت لمسعاه مضى على سيرة المختار تحميه مشيئة الله قل جلت مزاياه إذ أسلم الطفل للباري ووحده وكلهم صار للأصنام مأواه واستأسد الشبل والأعجال ترمقه وجاوز الأسد في الآجام مغزاه انظر مليا بذاك الشعب مرتقبا ترى نبيا ونور الله يغشاه وسرح الطرف عن يمناه ثانية ترى عليا ولا مأموم إلا هو وهجرة المصطفى من كان سيدها من سلم الروح كي تمضي وأهداه وعزة الله من أمسى يراقبه أن الوصية فريد في سجاياه قف يا يراعي قليلا واجلب الذكرى عن المزكي ركوعا في مصلاه فيوم بدر دعا المختار عترته فأبدت النصر والكرار طغراه ومن لعمر رسول الله إذ نادى فأطرق الجمع والكرار لباه وجندل الكفر بل أودى بدابره واستأصل الجهل واستقصى خباياه وهلل الجمع تفريجا لكربتهم وشوكة الكفر قد أدمت حشاياه والدين جما بدا للكفر بدده هذا مقال من الجبار أوحاه وخيبر الحقد قل سحقا لأهليها من قائد النصر فيها من تولاه سل الحصون التي استعصت مغالقها وذلك الباب هل أخفى بغاياه إذ قرر المصطفى وعدا وأبهمه وكل قلب من الدنيا تمناه وأصبح القوم في شوق إلى غدهم يا ليت شعري لسان القوم أبداه والصبح نادى رسول الله معصمه من أصبح الله والمختار يهواه وأقبل الليث للمختار ممتثلا وقاده الركب للمختار أعطاه إذ قد أصيبت عيون الليث من رمد وخاتم الرسل بسم الله أبراه واستأنف الفتح والكرار صانعه ومرحب الخسر في الميدان أرداه فمن يريني سوى الكرار إن حضرت كتائب الشرك يجلوها بيمناه إن كان درع أبو الزهراء يحمله فعصمة الله والكرار فحواه فمن يباهي أبا السبطين إقداما أم من يباهي أبا الزهراء مؤاخاه يا دامغ الكفر والعصيان قد عجزت تلك القوافي وذاك النثر أعياه بحر المزايا الذي قد كنت تملكه سبحان ربي عظيم الشأن أملاه فذا الكميت وذا مهيار قد عجزوا كذا الأعاجم قد كلوا وقد تاه أكرم بمن عاش للعلياء مهيعه واحفل بمن صان للإسلام مرماه يا رب فاجعل ضيائي دائما طه وآله الغر حتى يوم ألقاه صلى الإله على طه وعترته فهم لقلبي ضياء جدت أهواه.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1.

إن الانتماء للإمام علي عليه السلام ليس مجرد شعارات نرفعها أو نرددها ونتفاخر بها، بل هو اتباع

وعمل وتأسي واقتداء به في كل أخلاقه ومبادئه، فليس محبا للإمام علي من ظلم أو طغى أو أفسد أو ارتشى أو زاغ أو اتبع الهوى، وليس محبا للإمام علي من تخاذل أو تكاسل عن الجهاد وعن تحمل المسؤولية.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الجانب الآخر لننظر إلى مسألة الإمام علي عليه السلام وولاية الإمام علي عليه السلام من حيث ما كان عليه الإمام علي عليه السلام من تمثل لهذا الدين بشكل تام، استيعاب، التزام، عمل، وعي، استقامة روحية، خلق، موقف، عمل. الإمام علي عليه السلام كان أرقى الأمة الإسلامية بكلها وأعظم أصحاب رسول الله وأعظم المسلمين وأعظم تلاميذ رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، حملا واستيعابا ووعيا والتزاما بهذا الدين، بهذا الإسلام، وتأثرا بهذا الإسلام، حمله علما على نحو لم يحمله غيره. فكان باب مدينة العلم، والرسول حينما قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، وكان هو الأذن الواعية، وكان هو الذي لم يقمض جفنه حتى يعلم ما نزل على رسول الله في ذلك اليوم صلوات الله عليه وعلى آله.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا وأحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

من إذاعة آفاق FM. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول عيد الغدير المبارك، عيد ولاية سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي عليه السلام،

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الأنصار في اليمن
1: بعيد الغدير. أحفاد الأنصار في اليمن تعاظم بتجديد الولاية يقينها ولاية لخالقنا وطه وبالحسن وتسليم لابن البدر حامي عرينها ولاية زوال الذل والضعف والوهن ضمينه لعزة شعبنا الله ضمينها ولاية زوال الذل والضعف والوهن ضمينه.
2: وقفة إعلانية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر كل اتصال يطمن قلب وكل رسالة تقرب مسافة وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون. وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأعزاء والمستمعون والأحبة الكرام في كل مكان، أهلا بكم جميعا إلى هذه الفترة الصباحية والتغطية المباشرة من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة على 98.7 و 98.5. أهلا بكم جميعا في هذا البث من إذاعة آفاق، إذاعتكم أنتم جمهورنا الحبيب ومستمعينا الأعزاء، أصدقائنا، أسرة آفاق الكبيرة في ربوع هذا الوطن الغالي والبلد الحبيب، في موطن الحكمة والإيمان والثبات والرباط والعنفوان. تحية لكم جميعا كلا باسمه وصفته في ريف اليمن الجميل وفي مدن اليمن التي تنضح عزا وعنفوانا وولاء لله ولرسوله ولأمير المؤمنين علي عليه السلام. أهلا بكم في عيد الأعياد وأعظم المناسبات، أهلا بكم في يوم الغدير الأغر، في يوم الولاية، يوم تمام النعمة وكمال الدين ورضا الرب سبحانه وتعالى. يا مرحبا.

إذن مستمعين الكرام، هذا يوم جميل وهذا الصباح منير ومشرق، وها هي القلوب وتفرح، وها هي المدن تتزين، وها هي الحشود والأفواج تستعد للاحتفال يوم الغد بإذن الله تعالى في 18 من ذي الحجة بعيد الولاية، بيوم الولاية، بعيد الغدير الأغر، يوم قلد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله سبحانه وتعالى، قلد فيه الإمام علي عليه السلام وسام الولاية، وهو وسام عظيم لا يناله إلا من عظم عند الله سبحانه وتعالى. والإمام علي عليه السلام من الأشخاص الذين أحبوا الله ورسوله وأحبهم الله ورسوله، وهو من السباقين في النصرة وفي الإسناد وفي الاتباع لله سبحانه وتعالى ولرسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي عليه السلام أول الناس إسلاما، هو خديجة، فأول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام علي عليه السلام سيف الله المسلول، وهو مهنده البتار. الإمام علي عليه السلام بطولاته لا تعد ولا تحصى، هي عظيمة وكبيرة وكلها صفحات زاخرة ومسيرة فاخرة، نصرة لله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإقامة للحق والعدل، ومحاربة للكفر والظلم والطاغوت. فنهنئكم يا شعبنا اليمني الحبيب، يا شعبنا اليمني المسلم، يا أبناء وطننا الأوفياء الأباه الكرام، وأنتم على منهج الله، وأنتم على هذه الشريعة السمحة التي أتى بها أنبياء الله وأتى بها ختم الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا صلوات رب العالمين، وأنتم على ذلك المنهج الذي قام وأقامه الإمام علي عليه السلام امتدادا لخط رسول الله، فهو ذلك النور، وهي تلك المشكاة، وهو ذاك الطريق، لم يعدل ولم يتغير ولم يتبدل. فأنتم كما كنتم وما زلتم وستبقون كذلك حتى تنتهي هذه الدنيا، وحتى تقوم الساعة ستظلون أوفياء مناصرين لله، جندا لرسول الله، حماة للإسلام، رافعين للراية، مدافعين عن الأوطان وعن حياض المظلومين، منكلين ومرعبين للمجرمين وللطواغيت، مجاهدين لا تخافون في الله لومة لائم، أذلة على المؤمنين ولكنكم أعزة على الكافرين بإذن الله تعالى، تجاهدون في الله ولا تخافون لومة لائم. هؤلاء هم أنتم يا أهل اليمن. إذن مبارك لنا ولكم جميعا عيد الولاية، عيد الغدير الأغر، يوم تمام النعمة وكمال الدين، وهذا اليوم هو يوم فارق، ويوم فرحة، ويوم بشرى، ويوم انتصار، ويوم اعتزاز، ويوم وحدة أيضا، هو يوم وحدة، يوم لم للصفوف وجمع للكلمة وشحن للهمم وللعزائم، لنواجه جميعا كمسلمين، نواجه المخاطر المحدقة بنا والتي تأتي من قبل اليهود الصهاينة وأدواتهم المنافقين. كل عام وأنتم شيعة أمير المؤمنين، كل عام وأنتم جند الله، كل عام وأنتم سيوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

إذن مستمعينا الكرام، هو مبدأ الأنصار، بل هو فطرة فطروا على حب الوصي فكرموا. عيد الولاية عيدهم يحيونه حمدا لمن هو بالولاية منعم، وشهادة أن الرسول مبلغ عن ربه ومكمل ومتمم. فرحون يبتهجون شكرا خالصا، نصلاتهم بأكفهم تتبسم. فولاية الله امتداد بدؤها الرحمن، والعلم المجاهد مختم. يا كل من والى النبي وآله، صلوا على طه الحبيب وسلموا. إذن أيها الأحبة، أيها الكرام، أيها الأبات الضيم، يا أشجع الناس وأوفاهم وأكرمهم، يا عز الإسلام ويا شرف العروبة، ويا حماة الدين ويا حراس العقيدة في ربوع وطننا الغالي المفدى، تحية لكم جميعا كلا باسمه وصفته. وأنتم ونحن جميعا نستعد للاحتفال بذكرى يوم الولاية، بعيد الله، بعيد الغدير الأغر، نحتفل بتمام النعمة وكمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني هذه الآية كافية، آية كافية لتعبر عن عظمة وقداسة الحدث، حدث كبير، حدث فارق في تاريخ الرسالة الإسلامية ومسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حدث له ما بعده من دلالات ومن محطات ومن تبعات ومن نتائج. فالأمة التي تتولى الله ورسوله والإمام عليا ومن بعده، طبعا من بعده من الأئمة والأعلام الهداة الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، الذين أوصانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتبعهم، وقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وورود الحوض فين؟ في الجنة، يعني حتى تنتهي الدنيا. وكتاب الله وعترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم قرناء الكتاب، وهم حلفاء القرآن، وهم العاملون به. طبعا أهل البيت عليهم السلام الصادقون، الأئمة الأعلام الهدى الذين أمرنا الله بأن نتولاهم وأن نمشي على طريقهم. طبعا طريقهم هو طريق رسول الله، وهو جدهم، وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. يعني ليس هناك جديد، بحيث أنه البعض يحاول يفرق، لا أبدا، هو نفس ذلك الطريق، هي تلك المشكاة، مشكاة النور، وهو يعني طريق الهداية، وهو صفحة البهاء والضياء التي تنير قلوبنا وتضيء طريقنا حتى نهتدي. وإلا فالظلام والظلمات ستعصف بنا وستحيط بنا وستغمرنا وتغرقنا في هذا الزمن الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إني بعثت بين جاهليتين أخراهما أشد من أولاهما. نحن الآن في الجاهلية الأخرى، وأنتم عارفين كيف أئمة الكفر، أئمة الضلال والجبروت والطغيان والفساد والإفساد والانحراف، كيف يلهون ويلعبون بمصائر الشعوب، كيف يعبثون بحرمة الإنسان، كيف يسيلون الدماء، كيف يأكلون اللحوم، لحوم البشر، كيف يغتصبون، كيف ينتهكون، كيف يذبحون، كيف يقتلون، كيف يعيثون في الأرض فسادا، يفسدون حتى البيئة، يفسدون حتى طبقة الأوزون، يفسدون الأشجار، يفسدون، يهلكون الحرث والنسل، يفسدون في كل شيء. يعني من هم هؤلاء؟ هم أئمة الكفر والضلال والطغيان، أمريكا وإسرائيل ومن معهم في نفس القافلة. لذلك الآن ما يحدث في هذا العالم هما طريقان، عليك أنت كمسلم أو عليك كإنسان أن تختار طريقا، أن تحدد مسارك وطريقك وتحدد عاقبتك ونهايتك، إما أن تكون مع الله وإما أن تكون مع الشيطان. الآن العالم كله مقسوم إلى فسطاطين، إلى حزبين، إلى تيارين، إلى جناحين، إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. فأنت تختار من؟ تختار أن تكون مع الله ومع رسول الله
ومع شريعة الله ومع أولياء الله. من هم أولياء الله؟ هم الذين يمشون على هذا المنهج الذي أتى به الله عبر رسوله الكرام عليهم جميعا الصلاة والسلام. وإما أن تمشي على مه؟ على طريق أعداء الله، على طريق الشيطان، على طريق نتنياهو وترامب وإبستين ومحمد بن سلمان ومحمد بن زايد وأدوات من المرتزقة الأنذال، هو طريق واحد، إما حق وإما باطل. ونحن اليوم علينا أن احنا نحدد مسارنا ووجهتنا، لا ما بش حاجة اسمها حياد أو ضبابية، لأنه أنت سكوتك أو محاولة أنك ما بش حاجة اسمها حياد، لكن أنت بتحاول أنك توقع محايد. أنت إذا لم تمشي مع الحق فستجر رغما عن أنفك لتكون أداة وحصاة وشوكة وجنديا مع من؟ مع الكفر، مع الباطل، مع الضلال، مع الطغيان. دعونا نحتفل في هذا اليوم الجميل، في هذا اليوم الأغر، لنستعد تتهيأ قلوبنا، وستكون بإذن الله تعالى مظاهر الاحتفال طبعا لها عدة أيام، وهناك وقفات وهناك فعاليات وهناك أمسيات ليلية وهناك ألعاب نارية وهناك القلوب تتزين وتبتهج، وهناك استعدادات جميلة ورائعة جدا من أبناء اليمن، من الذين وصفهم النبي بإيش؟ ما بإيش وصفهم النبي؟ النبي ما قلد ولا وصف ولا أثنى على شعب من شعوب الكرة الأرضية كما وصف وأثنى ومدح الشعب اليمني. ليش؟ هل الرسول بجامل؟ لا، حاشا وكلا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. النبي ما يقول حاجة إلا بأمر من من؟ من الله سبحانه وتعالى. هل الله يمكن يجاملنا؟ أبدا، ربي ما بيجامل أحد، ربي عنده يعني كل شيء واضح، العدل هو العدل، المجاملة ضد العدل، تتنافى مع العدل، بينما الله هو العدل الحكيم. فبالتالي ماذا قال رسول الله في أهل اليمن؟ أتأكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، أرق قلوبا للحق طبعا وألين أفئدة. الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية، تمام. الإيمان يمان، ما قالش اليمنيون مؤمنون، يعني نسب الإيمان بكله إلى أنه من أهل اليمن. هؤلاء هم الأنصار، قبائل الأوس والخزرج، سلام على همدان. والنبي والإمام علي قال: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلامي. وقال النبي في موضع آخر: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن أو من قبل أهل اليمن. هذا من؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبالتالي اليمنيون هم على ذلك المسار والمنهج. طبعا في حملات كبيرة جدا على موضوع عيد الغدير ويوم الولاية، من قبل من؟ من قبل أدوات إبستين وجواري ترامب وغلمان نتنياهو السقط اللقطاء الذين هم الآن أدوات للصهيونية. لذلك لا تستمعوا إلى نباحهم ونهيقهم ونعيقهم، دعوهم ينبحوا، دعوهم ينبحوا، لو لم ينبحوا لشككنا في أننا على الحق. فلذلك فلينبحوا ليلا ونهارا حتى تتقطع حناجرهم. أما نحن فسنهتف بحبنا لله ولرسول الله وللإمام علي عليه السلام ولأولياء الله المؤمنين ولأهل البيت عليهم السلام، نحب الصحابة الكرام ونتولى أهل البيت عليهم السلام، ونحب الأنبياء ونقتدي بهم، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم. لا نقول إننا ملائكة، ولا نقول إننا مصطفون، ولا نقول إننا مقدسين، لا، احنا بنحاول نكون مع المهتدين، مع الهدى. يعني هل عندنا أخطاء؟ طبعا عندنا أخطاء، عندنا تقصيرات، عندنا تقصيرات، ما احناش معصومين. احنا من؟ احنا كأمة، احنا كتيار، احنا كجماعة، احنا كشعب يمني، ولكن نحاول أن نكون، بل نحن كذلك قولا وفعلا بفضل الله تعالى. وقد رأيتم أهل اليمن وفزعتهم ونجدتهم، وقد رأى العالم كله، حتى بات العالم يتساءل: ما هو السر؟ ما هو السر؟ ليش اليمنيين ناصروا غزة؟ ليش السعودية مثلا ما تناصر غزة؟ ليش المصريين ما يناصروا غزة؟ ليش الباكستانيين مثلا ما يوقفوا مع غزة؟ ليش الخليجيين؟ ليش أهل سوريا مثلا؟ ليش تركيا؟ ليش كذا؟ ليش؟ ليش اليمنيين وضعهم صعب ومدقدقين ومحاصرين وعليهم حروب أكثر من 10 سنوات، ومع ذلك حاربوا وقاتلوا
وضربوا السفن الإسرائيلية وغلقوا البحر الأحمر وعطلوا ميناء إيلات وأدخلوا ملايين المستوطنين الكلاب إلى الملاجئ من الصهاينة المغتصبين، تمام، واحتجزوا سفينة إسرائيلية بالقوة وقتلوا عشرات الإسرائيليين وجرحوا العشرات منهم ودمروا وضربوا وقصفوا وفجعوا، فعلوا كل شيء. ليش؟ وخرجوا في مئات الآلاف من الوقفات والمسيرات العظيمة المليونية والعالم كله بيتفرج. ما هو السر؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ هل هو هكذا يعني طفرة؟ هل هي تخديرات قات؟ هل هي تصنيفه؟ مستحيل. الناس بيصنفوا مرة مرتين، مش سنتين، سنتين سنتين. وطبعا اليمن عادهم مستمرين، مش معناه أنه توقفنا، لا، الآن هي مرحلة إعداد واستعداد، وكما تسمى مرحلة استراحة محارب. المرحلة المعركة قادمة، المعركة قادمة وراجعة بقوة، لا شك في ذلك أبدا. وهذه الحرب ما عاد تتوقف بيننا وبين الصهيونية الخبيثة وأدواتها اللعينة، ما عاد تنتهي إلا بزوال إسرائيل من الوجود. وزوال إسرائيل معناه أن أهل الحق وأن أهل الصدق من تولوا الله ورسوله والإمام علي عليه السلام ورفعوا اليد التي رفعها رسول الله في

تولينا الرسول فمن كسرنا. اسمعوها يا بني صهيون، تولينا الرسول فمن كسرنا، وجددنا الولاية للحفيد، ومن باب الإمام علي جئنا على الدرب الإلهي الوحيد، لأن ولاية الله امتداد صعود في صعود في صعود. لهذا نحن يا دهر انتصرنا، خسفنا باليهود وبالعبيد.

إذن مستمعينا الكرام، أعزائنا المتابعين في كل مكان، عيد الولاية قد أتى وأقبل إلينا بالخير وبالبشائر بإذن الله تعالى، بشائر الانتصار، الانتصار على أعداء الله المجرمين الذين نجاهدهم اليوم كما جاهدهم وقاتلهم رسول الله والإمام علي عليه السلام في خيبر وفي الأحزاب وفي بدر وفي أحد وفي غيرها من المعارك والغزوات والفتوحات. اليوم معركتنا

ذلكم الطريق فسننتصر حتما. نعم نبذل المهجة ونسيل الدماء، ولكن كل تلك التضحيات هي في عين الله، وبها سيزهر النصر، وبها ستثمر هذه التضحيات، وبها سنعلو ونرتقي بإذن الله تعالى حتى نصل إلى مرحلة التمكين، أن يمكن الله لنا في هذه الأرض لنعمرها خيرا وعدلا وقسطا وإحسانا.

بيد الله في يوم الغدير، فحيث الله قد ولى عليا ولبيناه ولبيناه زادا في المسير. غدا الكرار نهرا من رجال توالي الله شدت للنفير، فذاك الساحل الغربي أهدى تهانيه على العيد الكبير. وإنا فتية الأنصار نهدي تحايانا لكم قبل الكثير. نهنئ بندقا حملته كف توالي الله لا أمر السفير. نهنئ واديا آوى رجالا أتوا لله في نحر الكفور. نهنئ مصحفا تتلوه روح.

ترى القرآن، ترى القرآن دستور العصور، ومن والى اليهود، ومن والى اليهود بلا جذور ولاية ربنا من باب طه، هو المختار، هو المختار من رب خبير. علي باب طه، علي باب طه، حيث طه إلى الرحمن باب للعبور، إلى الرحمن باب للعبور.

لم يزل ذو الفقار يلوي رقاب الخيبريين ولح الأدعياء. نحن أنصاره الميامين شعب أشتري الولاء والانتماء. ياسر الصبر في المحبة حجر، قاصف العزم طومري الفداء. وعي عمار لا يمارى حيادا، لا إلى هؤلاء أو هؤلاء. ما فقأنا عيون أمريكا فينا صدفة أو بخدعة ودهاء، بل يقينا ما غاب بالغيب شيء فيه أو زاد بعد كشف الغطاء. ضوء شمس الغدير ما زال يجلو غيهب الزيف ورماد الغباء. قد ألفنا الحروب حتى استقامت في جهاد الطغاة والعملاء. إذن مبارك لنا ولكم يوم الولاية، عيد الغدير الأغر، يا شعبنا اليمني المسلم وكل المسلمين في هذه الأرض مباركاتنا، وكل عام ونحن نتولى الله ورسوله والإمام علي عليه السلام وأعلام الهدى، وكل عام ونحن نبرأ إلى الله من جند الشيطان وعبيد الشيطان ومن اليهود الصهاينة المجرمين وأدواتهم المنافقين. إذن يوم الولاية ويوم فاصل ويوم فارق ويوم غربلة ويوم تحديد الصفوف ويوم يتخذ فيه الإنسان موقفه الحاسم والواضح أمام كل ما يجري، لأنه الإنسان وجوده في هذه الحياة تكليف شرعي، لديه تكليف شرعي في هذه الحياة، إما أن يكون مع الحق وإلا بالتالي إذا لم يكن مع الحق فهو تلقائيا سوف يكون مع الباطل ومع الشيطان. ما الذي ينبغي علينا أن نعمله الآن أمام هذه الهجمات والمؤامرات التي تكيدها وتخيطها وتنسجها ليلا ونهارا الصهيونية الخبيثة للفتك بأمتنا الإسلامية ولإزهاق الحق، تمام، ولقتل المسلمين ولكسر شوكة الدين ولاستباحة المسجد الأقصى والمدينة المنورة ومقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك الكعبة المشرفة واستباحة أوطاننا وأمتنا. ونحن نرى ماذا يحدث لأهلنا وإخوتنا في فلسطين وكذلك اللي هم في سوريا وفي لبنان، في الأراضي المحتلة في سوريا ولبنان وفلسطين. والإسرائيلي ما زال يطمح وما زال يسيل لعابه وما زال يمد بصره لينتهك ويحتل العشرات من الدول ليقيم ما يسمى بإسرائيل الكبرى. لكننا نقول له بسيف علي بإذن الله تعالى سوف نحطم هذه الأحلام، وقبل ذلك بثقتنا بالله سبحانه وتعالى، فزوال إسرائيل هو حتما قادم بإذن الله تعالى على أيدي أولياء الله وجند الله وأنصار رسول الله.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772.

0: أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

نتطلع إلى علي عليه السلام على هذا الأساس لنرى فيه ما يجسد هذا الإسلام بشكل كامل وراق يبرز عظمته قيمته أثره أهميته. ونرى أيضا هذا الإسلام في الواقع الحياتي والعملي في أثره ونتائجه وفي أثره التربوية في الإنسان، كيف يسمو بهذا الإنسان، كيف يرتقي بهذا الإنسان، كيف تبرز آثاره على كل المستويات في هذا الإنسان فيؤدي دوره في الحياة دورا عظيما متكاملا. ونرى الإسلام بصفائه بنقائه بحقيقته سليما من كل شائبة من كل تشويش، وهذه مسألة في غاية الأهمية لنا نحن في أمس الحاجة إليها كأمة مسلمة، لأنه في تاريخ الأمة وإلى اليوم يبرز الكثير ممن يقدم لنا باعتباره يقدم النموذج الذي

إخوتنا المؤمنين أن موقفنا هو نابع من بلاغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو استجابة لذلك النداء العظيم. في هذه المناسبة نحن نقول للرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك يا رسول الله، إنا نتولى الله وإنا نتولى

إذن مستمعينا الكرام، يوم الولاية مش يوم فقط للاحتفالات أو المناسبات، هكذا هو يوم عملي، يعني مش يوم مجرد لرفع الشعارات والأقوال والهتافات، هو يوم عمل، تحديد مصير، تحديد مصير. احنا بنتولى الله، بنتولى الله سبحانه وتعالى خالقنا وربنا وإلهنا الذي نعبده، ونتولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا وقدوتنا، وهو منها وهو قائدنا أيضا، وهو نور طريقنا، ونتولى من أمرنا الله ورسوله بأن نتولاه، وهو الإمام علي عليه السلام. يعني احنا عندما نتولى هذه السلسلة الطيبة، ومن بعد الإمام علي عليه السلام، لأنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يتركنا بلا دليل، بلا قائد، بلا مرشد، بلا هاد، بلا معلم، نتيه ونظل ونتخبط، نحن دارين نمشي بعد من؟ لا، ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى يتركنا هكذا. الله سبحانه وتعالى حدد لنا، هديناه النجدين، إما شاكرا وإما كفورا، هديناه. والهداية هذا تستلزم كل ما تحتاجه الهداية، يعني تتضمن كل ما نحتاجه نحن كأبناء النبي وأبينا جميعا آدم عليه السلام، كبشرية، كبشرية مكلفين أن احنا نعمل ونهتدي ونتقي ونخاف الله ونقيم الحق والعدل، وعلينا التزامات في هذه الحياة الدنيا. لذلك يوم الولاية هو تولي لله ولرسوله وللإمام علي عليه السلام ولأعلام وأئمة الهدى الهاديين المهديين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. وأيضا هو يوم براءة، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نبرأ من الكفار، أن نتبرأ من المشركين، أن نتبرأ من اليهود. نتبرأ إيش؟ بأقوالنا، نتبرأ بأفعالنا، نتبرأ في الميدان، نتبرأ اقتصاديا بالمقاطعة، نتبرأ إعلاميا بجهادهم بالكلمة والصوت والصورة، نتبرأ عسكريا بإعداد الصواريخ والطائرات المسيرة والذخيرة النارية التي تقتلهم وتصد عدوانهم. نتبرأ من اليهود ومن المشركين بماذا؟ بالتعليم، بأن نقوي إعلام تعليمنا ونبني أجيالنا. نتبرأ إلى الله من اليهود والمشركين، تمام، والكفار والمنافقين. نتبرأ بإيش؟ بأن نحصن جبهتنا، بأن نعزز إيماننا وثقتنا بالله في كل المجالات، يعني في كل المجالات. مش تقول تتبرأ من اليهود وبس وترقد. اليهودي جاي لك، اليهودي جاي يدعساك، اليهودي جاي يخرب بيتك فوقك، اليهودي جاي يغتصب عرضك ويقتل طفلك أمامك، اليهودي جاي يموتك جوع زي ما بيعمل الآن في غزة، اليهودي جاي يمنعك من الصلاة ويخليك منحرف وشاذ، ويغير المرأة إلى رجل والرجل إلى المرأة، وينشر الإباحية والشذوذ والخمور والفساد، جاي ينهب ثرواتك ونفطك وغازك، وأنت تمكنني من البيت للجامع ومن الجامع للبيت. هذا اللي يقوله بيسمي نفسه متدين. أي دين هذا؟ أي دين وأنت ترى إخوانك يقتلون ويذبحون؟ أي دين وأنت ترى الخطر قادم عليك أن تخليك من إخوانك، مع أنه واجب عليك أنك تنصر إخوانك الذين يستنجدون ويستصرخون بك وغوثا وإسلاما وعرب يا مسلمين. والدبابات، جنازير الدبابات تسحق عظامهم، تسحقهم، ويقتلون في السجون ويعذبون بالكهرباء ويغتصبون، والآن عليهم أحكام.

وما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ ما لكم، ما لكم بيعجبكم الجلسة الرقدة الفهنة الكيافة؟ اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ بعدين بعدها بيجي لنا تهديد مرعب، مرعب لكل مؤمن، لكل من يعرف أن الله حق، كل من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. والله العظيم مفجعة هذه الآية، قسما بالله أنها تخيف.

0: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما واستبدل قوما غيركم. دين الله ما يهزمش ولا توقف قافلة الله التي هي قافلة الخير وقافلة الإسلام وقافلة النور وقافلة الضوء وقافلة الضياء وقافلة البهاء. لا يمكن أن تتوقف هذه المسيرة وهذا المشروع عندك أنت. يا فلان أو أنت يا علانة لأنكم رقدتوا وتكاسلتوا وتخاذلتوا. لا، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوم غيركم. عيجي قوم غيركم، عيد يالله غيركم. أنتم مه، أنتم فينا، أنتم عتسيروا إلى جهنم والعياذ بالله. كم الآيات اللي بتحرض على الجهاد والقتال؟ طيب، هذا هو الله سبحانه وتعالى. نتولى الله، نتولى رسول الله. هل الرسول كان راقد؟ يا جماعة، الرسول كان في الصفوف الأمامية في غزوة بدر، الرسول كان في الصفوف الأمامية في غزوة أحد حتى جرح وكاد أن يقتل. الرسول كان هو الذي يثبت في المعارك الشديدة، مش على ما صورته لنا بعض الكتب التاريخية الملعوب بها، إن الرسول كان بيجلس في الخيمة، تمام، بيحزوي بيتي مواعظ ويجلس. لا، الإمام علي وهو أشجع طاعن وضارب وهو سيف الله المسلول، الإمام علي وهو أشجع وهو بطل الإسلام وصنديد المسلمين، ماذا كان يقول الإمام علي؟ كان يقول إذا اشتد وطيس المعركة، إذا اشتدت المعركة، تمام، وقد هي في ذروة الذروة، وقد الرؤوس بتطاير والأجساد بتتناثر والدماء بتنزف وتسيل، ما بنفعل؟ هذا الإمام علي بكله إيش بيقول؟ كنا إذا اشتد وطيس المعركة نحتمي بمن؟ برسول الله. بنجزع نتخبأ، مش نتخبأ، نجزع جنب رسول الله. هذا رسول الله بيقاتل في أرض المعركة، ما هوش مجرد محزوي ولا معظ على ما صورته لنا بعض الكتب المخترقة من اليهود والنصارى. الرسول مجاهد في الميدان، الرسول صنديد، الرسول قائد وإداري واقتصادي وعسكري وسياسي وواعظ وموعظ ومرشد ومعلم وهادي ومنير وسراج وقمر وكل شيء، شخصية متكاملة. بس كان مجاهد أيضا، لأن احنا بنتكلم عن مسألة الجهاد الآن، ولا المسألة هي مسألة متكاملة، الإسلام متكامل. حتى جهادك ما ينفعش وأنت مقصر مع الله سبحانه وتعالى، مقصر في صلاتك، قاطع لأرحامك، عاكل والديك، سيء الأخلاق مع أهلك، مع جيرانك، مفحط، مزنط، فضولي، مهنجم، أناني، مغرور، متكبر، مقصر في حق سبيل الله، متهاون بمال الله، ما بش جهاد معك. عندك رياء، عندك عجب، بتصير تقاتل من أجل يقال أنك شجاع وبطل وما شاء الله مدري من أنت، عفت ماشي. هذا الجهاد للشيطان، مش هو الجهاد لله. الله ما يقبل إلا جهاد خالص نقي صافي لوجهه الكريم. طيب، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتولى من؟ نتولى على من يسير في هذا المنهج، الإمام علي، منزل حتى نهاية هذه الدنيا.
1: وقفة إعلانية.
2: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر. كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
1: عيد الغدير، كل عام وأنتم بخير.

على أهمية إحياء هذه المناسبة، باعتبار ذلك أولا من الشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الاحتفال بهذه المناسبة هو من الشكر بهذه النعمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى، والاحتفال أيضا بهذه المناسبة والإحياء لها وأيضا شهادة للرسول صلوات الله عليه وعلى آله بالبلاغ لذلك الأمر الإلهي الذي أمر بإبلاغه في آية قرآنية مهمة، وهو كذلك عملية توثيقية لنقل هذا البلاغ جيلا بعد جيل.

0: إذن اليوم تقريبا عند الساعة 8 سيكون هناك سيكون الموعد لإطلاق الألعاب النارية للاحتفال بيوم الولاية ذكرى عيد الغدير الأغر. ووزارة الداخلية أصدرت بيان تهنئة وكذلك تنبيه يعني بأنه عدم الإطلاق الأعيرة النارية يعني الرصاص الحي هذا ممنوع منعا باتا، وسيتعرض من يرتكب المخالفة للعقوبة حفاظا على أرواح الناس. إذن ابتهاجا واحتفاء بذكرى يوم الولاية الأغر اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة، ندعو الجميع إلى المشاركة الواسعة والفاعلة بإشعال الألعاب النارية وإنارة المنازل والحارات الزمن 8 مساء اليوم الأربعاء يوم الولاية، وانصر من نصر. اللي يقدر يعني يشعل الألعاب النارية أو حتى يزين بيته، ننظف شوارعنا، ننظف أحياءنا، وقبل ذلك ننظف بيوتنا، حتى ننظف نفوسنا وقلوبنا من الضغائن، من الأحقاد، من المشاكل والعقد النفسية. نتوب إلى الله، نستغفره ونعود إليه، ونزين بيوتنا، نزين حاراتنا، نجعل هذا اليوم يوم فرحة، نعطف على المساكين، نتصدق، نزور الجيران. يا جماعة نخليه يوم من أجمل الأيام، نخليه أجمل من يوم من عيد الأضحى وعيد الفطر. تمام، هذا يوم إسلام، هذا يوم الدين، نفعل أي شيء يعني يوقع فيه يوم خير، يوم إحسان، يوم بركة، يوم عطاء لأنعم الله عليه ورزقه الله، ينفق مما أتاه الله، يعني يتصدق، يعطي، حتى ممكن يكون هناك تهادي هدايا اللي يقدر يصنع في البيت أي شيء، كعك، كيك، بنت الصحن، قادر يفعل وجبات، يتصدق على جيرانه. يا جماعة كل واحد يوبه الجيرانه وخلاص، لو كل واحد يوبه الواحد من جيرانه، يعني تخيل هكذا وقت العشاء تجي ومعك حاجة هدية، أو حتى وقت الغداء ذا الحين بعد ساعتين مدري 3 ساعات. تمام، يعني لي يقدر يعني فلي ها، ومن ما قال الله سبحانه ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. تمام، فبالتالي أنت تنفق مما أعطاك الله، ما بش عندك إمكانية، ما بش عندك استطاعة، خرج مع الناس، احتفل، حضر الأمسيات، حضر الندوات في الجوامع، في المساجد، زين بيتك، شغل اللمبات الخارجية. تمام، معك يعني لافتات بيضاء خضراء شعلها، معك هتافات، معك كتابات، معك مواقع تواصل اجتماعي، فعل حالات، فعل منشورات في الفيسبوك، في الانستغرام، في التيك توك، في تويتر، في اكس يعني، في واتساب، في اي مكان، بكل مكان يعني، في الشارع، في الباص، في السيارة، نخليه يوم من اجمل واروع واحلى الايام. احنا تكافل اجتماعي، خير، احسان، عطاء، تسامح. تمام، يعني عندك امكانية تفعل الشيء، ما عندكش امكانية قم بما لديك يعني. فنخليه يوم جميل ويوم عظيم، بحيث انه نستعد بكرة، البكرة يوم غد ان شاء الله يوم الخميس، للخروج الى الساحات والى الميادين. هناك ساحات مخصصة للنساء وهناك ساحات مخصصة للرجال في كل المحافظات، مش على مستوى المحافظات فقط، بل على مستوى المديريات والعزل، حتى سيخرج اليمنيون في كل المحافظات يعني ليعلنوا وتوليهم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ولأئمة وأعلام الهدى، ولهذا الخط والمنهج. وكذلك يعلنون في هذا اليوم البراءة من أعداء الله المشركين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فلذلك نتبرأ من أعداء الله ونعد أنفسنا جيدا للانتصار العظيم الذي هو قادم لا محالة، بعد معركة ضارية ضروس لا بد منها، سيدفع فيها الأحرار والشرفاء والكرام من أبناء هذه الأمتنا، من هذه الأمة، سيدفعون الخطر الداهم والخطر المحدق الذي هو قادم عليهم من الصهيونية اللعينة العالمية المجرمة. وعيدكم مبارك، وكل عام ونحن من أنصار الله وأنصار رسوله وشيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام.
1: انتكاسة العرب والمسلمين اليوم أمام اليهود الصهاينة من شواهد العصر على ترك الأمة للولاية التي أخبر الله عنها يوم غدير حمى.

0: جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه لعلم للساعة. فقال: النجوم أمان لأهل السماء، فإذا ذهبت أتاها ما يوعدون، وأنا أمان لأصحابي ما كنت، فإذا ذهبت أتاهم ما يوعدون، وأهل بيتي أمان لأمتي، فإذا ذهب أهل بيتي أتاهم ما يوعدون.
1: عيد الغدير، كل عام وأنتم بخير.

يا أيها الرسول بلغ ما إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين.

إذن مستمعينا الكرام، تتقدم وزارة الداخلية بأصدق الثاني وتبريكات إلى أبناء الشعب اليمني والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى ولاية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، سائلة الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات. وتهيب الوزارة بالمواطنين إحياء هذه المناسبة العظيمة بما يعبر عن مكانتها في نفوسهم ودلالاتها الإيمانية السامية، والامتناع عن إطلاق الأعيرة النارية باعتبارها من الممارسات الدخيلة على عادات وقيم المجتمع اليمني ولا تعبر عن طبيعة المناسبة، فضلا عما تسببه من تهديدات لحياة المواطنين وممتلكاتهم وإقلاق للسكينة العامة. وتؤكد وزارة الداخلية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت قيامه بإطلاق النار، داعية الجميع إلى التعاون في إظهار المناسبة بصورة حضارية وآمنة تليق بمكانتها العظيمة. إذن ابتهاجا واحتفاء بذكرى يوم الولاية المبارك، يوم إكمال الله للدين وإتمامه للنعمة، ندعو الجميع إلى المشاركة الواسعة والفاعلة مساء اليوم الأربعاء الساعة 8 مساء بإشعال الألعاب النارية وإنارة الجبال والمنازل والحارات لإظهار الفرح الكبير الذي يعكس عظمة المناسبة وحضورها في وجدان الأمة. فلنجعل سماءنا تتلألأ بأنوار الولاية، ولتكن مشاركتنا رسالة ولاء ومحبة واعتزاز، كتب الله أجر الجميع. تنويه مهم: يمنع إطلاق الأعيرة النارية الرصاص منعا باتا.

الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن الإمام علي: علي أول الناس إسلاما، وأقرب الناس رحما، وأفقه الناس في دين الله، وأضربهم بالسيف، وهو وصي وخليفتي من بعدي، يصول بيدي ويضرب بسيفي، وينطق بلساني ويقضي بحكمي، لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا كافر منافق، وهو علم الهدى. إذا مستمعينا الكرام، الآن نتيح المجال لمشاركاتكم الرائعة والجميلة، وتكلمونا عن استعداداتكم لإحياء يوم الولاية، عيد الغدير الأغر، في أي منطقة تحيوها، في مديرية، في عزلة، في قرية، في مدينة، في ريف، في حضر إلى آخره. كلمونا عن العادات والتقاليد الجميلة والأصيلة التي تحيون هذه المناسبة من خلالها. وطبعا ننوه إلى أنه هناك طبعا عدد من الساحات في العاصمة صنعاء سوف يتم الإعلان عنها، وتقريبا هي كالعادة في ميدان 70 والتحرير ومديرية معين، وكذلك معنا الكلية الحربية، وأيضا هناك مسيرة للنساء، يعني سيكون هناك بإذن الله تعالى احتفال وحضور كبير للنساء الماجدات الفاضلات، استجابة لله ولرسوله والإمام علي عليه السلام، وتجديد للعهد بالثبات على خط ولاية الإمام علي. التعبئة العامة بالأمانة، الهيئة النسائية تدعو حرائر الأمانة، حرائر الوعي والبصيرة، إلى الخروج المشرف والمهيب إحياء لذكرى يوم الولاية، يوم تنصيب الإمام علي عليه السلام وليا على الأمة، وتجديدا للعهد والولاء لله ولرسوله والإمام علي وأعلام الهدى. يوم الخميس 13 غدا، يعني المكان ساحة جنوب الكلية الحربية، ساحة جنوب الكلية الحربية. إذن عصر الغد ستكون ساحة جنوب الكلية الحربية، ستكون هذه الساحة مخصصة للنساء الماجدات الفاضلات الكريمات، والصباح سيكون الخروج المشرف للرجال في المحافظات اليمنية.

0: 88 20 88. حدثونا عن الساحات التي ستخرجون إليها أو فيها في أي محافظة. عن طبعا هناك عادات وتقاليد في بعض المناطق، زي مثلا عند أصحاب عمران يسموه يوم النشور تقريبا، بيكون هناك نفير كبير جدا، وبيكون هناك يعني حفلات وبراع. وحتى كان من قبل، يعني من قبل كان به هناك يتعلموا للنصع، تمام، لكن الآن قد في تعميم ممنوع يعني. هذا الشيء لأنه أول شيء فيه هدر للمال، ثانيا فيه خطر على الأرواح وعلى الممتلكات، يعني إطلاق الرصاص الحي. مسألة التدريب على الرماية، قد في الآن مراكز متخصصة لهذا الشيء، وفي هناك يعني مراكز تدريب تابعة للتعبئة العامة والوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، للي يشتي يتعلم الرماية ويشتي يتعلم القتال تمام الصيد، يعني النصع باستخدام السلاح بشكل عام، يقدر يلتحق بهذه مراكز التدريب. لأنه إطلاق الأعيرة النارية في الحارات وفي المدن وفي القرى وفي الأرياف خطر كبير، ويسبب ضررا يعني يلحق بالأرواح ويلحق أيضا بالممتلكات. إن شاء الله تكون المناسبة هذا مناسبة جميلة، ما يكونش فيها أي خطأ، ما يكونش فيها أي قصور، ما يكونش فيها أي يعني مخالفات من هذه الناحية وغيرها. وكل عام ونحن وأنتم من أنصار الله وأنصار رسوله وأمير المؤمنين علي.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه.

0: رغم كل الظروف بقي اليمن
1: يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم.

0: ولم يلجأوا إلى ركن وثيق.
1: يا من بابها أنا مدين
0: زواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته.

0: وجميل الأحدوثة بعد وفاته. العلم حاكم. والمال محكوم عليه.
1: وعلي بابها أنا مدينة العلم.
0: يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء. والعلماء باقون ما بقي الدهر.

هذه رسالة تقول صباح الخير، نتجهز الآن في مدينة شهارة، الساعة 8 موعدنا. وتقول الرسالة اليوم عيد في شهارة، فرحة ما بعدها فرحة، ما شاء الله، الله يهنيكم وكل عام وأنتم بخير، وأنتم من شيعة أمير المؤمنين، وأنتم من أنصار الله ومن أنصار رسوله، وأنتم من فاتحي بيت المقدس بإذن الله تعالى، وأنتم ستظلون رعبا لأمريكا وزوالا لإسرائيل إن شاء الله. رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بمناسبة عيد الولاية الإمام علي كرم الله وجهه في الجنة، يسعدني أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لشعبنا اليمني العظيم وأمتنا العربية والإسلامية بهذه المناسبة العظيمة، ومن نصر إلى نصر بإذن الله، أخوكم أبو طه المطري. التهاني والتبريكات لك يا أبا طه المطري ولشعبنا اليمني وأمتنا الإسلامية جمعا. إذا مستمعينا الكرام، نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم عبر الرقم 77-288-2088. طبعا الوقت ما يزال متاح لاستقبال الاتصالات والرسائل، احنا هنحاول ننوع، يعني نقرأ رسائل ونستقبل اتصالات وهكذا حتى تنتهي هذه الفترة الساعة 11 إلا 5 دقائق يعني. طيب، أسعد الله صباحكم بكل خير. إذا عتافق عيد الغدير الأغر هو عيد الولاية وإعلان التمسك والولاء الصادق لله ورسوله والإمام علي وأعلام الهدى من أهل بيت النبي، وإعلان البراءة من اليهود وعملائهم والسائرين في طريقهم. أخوكم الأستاذ عبد الله صالح فارع من سنحان صنعاء، تحية لك يا أخي عبد الله، وكل عام وأنتم بألف خير، وشعبنا اليمني العزيز وأمتنا الإسلامية العظيمة والماجدة بإذن الله تعالى. سبعة سبعة اثنين ثمانية وثمانين عشرين ثمانية وثمانين. إذن غدا سيكون هناك يوم عظيم، يوم مشهود، يوم كبير، نخرج إلى الساحات، نرفع الرايات، نحتفل بذكرى يوم الولاية عيد الغدير الأغر الذي هو يوم التولي والعهد والوعد الصادق بين الله، بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن نكون على خط الله ومنهج رسول الله وعلى الطريق الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا، متولين لله ولرسوله وللإمام علي عليه السلام ولأهل البيت ولأئمة وأعلام الهدى الهاديين المهديين المرشدين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ونعلن أننا نتبرأ من أعداء الله المجرمين والطواغيت الظالمين اليهود والصهاينة والمنافقين، وأننا سنكون شوكة في حلوقهم وخناجر في نحورهم بإذن الله تعالى، وسنكون في الميدان حاضرين للجهاد والجلاد والقتال ومتشوقون للجهاد والاستشهاد حتى ننتصر بإذن الله تعالى. وهي دعوة لأمتنا الإسلامية للاتحاد، للوحدة، للم الصف وجمع الكلمة، ولرص الصفوف، للجهاد والنفير العام لحماية المسجد الأقصى وحماية المسجد النبوي والمسجد الحرام وكعبة الله المشرفة من أطماع ومؤامرات وانتهاكات المجرمين الصهاينة وأدواتهم من آل سعود. وهذا يوم فيه إعلان للوحدة، يوم الولاية لله والبراءة من أعداء الله.

0: رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد تحية طيبة لجميع طاقم الإذاعة، كما نجدد عهدنا وولايتنا في يوم عيد أمير المؤمنين بكل فخر واعتزاز بأميرنا وسيدنا ومولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. حصنت أنفسنا وأهلنا بولايتك يا إمامنا يا علي، كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم لعلي موالين. المرسلات بنات الجنيد سارة وبشرى من مدينة عبس في محافظة حجة، كل عام وأنتن بألف خير يا بنات عبس العزيزات. معنا اتصال، نقول ألو مرحبا. حياكم الله، غلقوا غلقوا الإذاعة، تفضلوا. ألو، سبعة سبعة، ألو مرحبا. طيب، معنا رسالة. السلام عليكم، أو نستقبل الاتصال هذا وبعدين نرجع نقرأ الرسالة. يا مرحبا.
1: عليكم يا علي.
0: أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا عمة تقية.
1: حياك الله، وكل عام وانت بخير وحاج وزاير ان شاء الله لا تكون مشرق من مكة.
0: يا رب حياكم الله، اهلا وسهلا وعيدكم مبارك.
1: الله ينور قلبك، تهنئ لكم اذاعه هذا الكامل من بوابه الصلاه داخل الاذاعه. فانا اقول للشعب اليمني كل عام وانتم بخير وحاج وزاير ان شاء الله. تمسكوا بالامام علي، تمسكوا بمحمد رسول الله، تمسكوا بالقران الله، تمسكوا بالجهاء العلم وجهات إلى ما نجاهد بالمال والنفس. ما احنا مع العدو لا مع العدو، ألا نسكت لهم وغذب بلبوهم للولاء؟ غذبوا لبنان وكل العدو الشتيزة الإسرائيل والعمل الشتيزة والعالم في جبة الخليل المجرمين والقوانة اللي ما هم دارين للإسلام. أنا أقول لهم صراحة، دعنا الإسلام لا يبقى يلعب لا ثاني ولا ثالث، نقول لهم يا أهل الغريب اقطعوا مسلمين لا تقطعوا. أنا عبراني والله لا تتدمروا، العدو اشتيت منكم ويتمنى. أيها العرب، أيها الخليج، أيها السعودية الكلب الحقير اللي مع العدو، اتقوا الله وراقبوا الله، ما عاد بتسمعوا، ما عاد انقسمتم من تبعين الشيطان الرجيم، الشيطان العدو. نقول والله لا تتدمروا في نار جهنم إلى ما ترجعوا إلى القرى يا شعب العرب، وترجعوا إلى الجهاء. ما أنتم مسلمين مع العدو، وعن داركم العدو وأنتم بتطبعوا معه.
0: نعم.
1: إنما أوقعش الخبر هذا لو ما ضربوا إلى الكوحة يا عيال قدري، ارجعوا إلى الإسلام بيقول لها لكل أمة إنسانية، اتقوا الله وراقبوا الله وارجعوا جاهدوا إسرائيل وأمريكا، نضرب عبدتهم نطاير اليهود. ما في والله أن رأسكم غارفين من اليمن ومن العراق ومن كل المقاومة الإسلام. التحية ألف تحية وتحية لهم، لفلسطين الغالية الحزينة اللي بيضربوا فوقكم مصر ولبنان الغالية. الله يعطيكم الصبر يا لبنان، وإحنا معاكم قلب وقلب، لا ننسي تعودنا نطاير عبدكم. ما دين الله بجهة، ما دين لو ظلي وانتم لو نموت ما نزرح راسنا وكمل لا تقال. يا
0: أيوب تسلموا، حفظكم الله ورعاكم، كل عام أنتم بخير.
1: الله ينور قلبك وقلب القائد حتى نال كل العالم.
0: يا رب.
1: والتهنية للوزارة الداخلية ولكل المجاهدين العزازين
0: شباب
1: الوكرات.
0: في أمان الله.
1: ويقوى الصلاة حتى لم تنطع الجول ونفعلنا نزج ما نزلت أبدا.
0: مع الله.
1: لو جمعنا على رياضية تحيي لهم جهوة الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النزل الإسلام.
0: مع السلامة. في أمان. المخرجة سوسن مجاهد. يلا تمام، عليكم السلام. في أمان. مع الله.

اللي رسل رسالة قال ما في رسائل كثيرة. نعم رسلوا واتساب بس ما عاد بش وقت إلا شوية، حاولوا تسرعوا. طيب السلام عليكم. علي نعم الولي وكذا الرسول مع علي والمؤمنون بأسرهم منذ الزمان الأول، فلا يمكن أن يكون هناك مسلم على وجه الأرض يشهد أن لا إله إلا الله وفي نفس الوقت يبغض الإمام علي عليه السلام وأعلام الهدى إلا أن يكون منافق. تحياتي للجميع. رسالة نقول، لحظة نفتح الرسالة. أولا نقول لكم منا ألف شكر، عيدكم مبارك مؤخرا، كل عام أنتم بخير. ونقول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي عيد مبارك مؤخرا، كل عام أنتم بألف خير. الشكر الجزيل يا تاج راسي، يا من رفعتم رؤوسنا رفع الله رأسك دنيا وآخرة، وبيض وجيهنا بيض الله وجهك دنيا وآخرة. نبارك للشعب اليمني بقدوم عيد الغدير يوم بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسالته وأعلن ولايته وأعلن ولاية الإمام علي عليه السلام. فنحن نقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن تولى من أمرنا بتوليهم. طيب اللهم إنا نتولاك ونتولى رسولك ونتولى الإمام عليا ونتولى من أمرتنا بتوليه سيدي ومولاي سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أخوكم المجاهد أبو سليمان داود. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، لبيك يا علي. شكرا جزيلا لك أخي العزيز. السلام عليكم، نهنئ أنفسنا وإذاعة أفاق وسيد القائد عبد الملك وكل الأحرار المجاهدين بهذا اليوم العظيم بكمال الدين، يوم كرم الله أو ولاية الإمام علي كرم الله وجهه، ونحمد الله أننا موالين لأهل البيت من أول الدهر إلى آخر الدهر، ونعادي من يعادي الله ورسوله. المرسلة أم المجاهد. أسعد الله صباحكم سادتي الكرام. في غدير خم لم يخطب نبي بل ختمت الرسالات، وفي صحراء قاحلة تحولت الرمال إلى منبر والشمس إلى شاهد والقلوب إلى بيعة. وقف محمد ورفع يد علي فارتجت السماوات السبع، قالها كلمة واحدة فكانت فصل الخطاب إلى يوم الدين. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. سجدت الملائكة ونزلت الآية تختم كل شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهمت الدنيا أن النبوة بلا وصي جسد بلا رأس، وأن العبادة بلا ولاية على بلا ولاية علي صلاة بلا قبلة. عيد الغدير هو يوم توج الله فيه الأرض بخليفته، هو اليوم الذي صار فيه علي باب مدينة العلم والصراط المستقيم وعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها. فمن أنت بدون ولايته؟ غريب في دينك، تائه في طريقك، ميت وإن تنفست. فالسلام على إمام المتقين وسيد الوصيين وأمير المؤمنين علي عليه من الصلاة والسلام ما بقي الليل والنهار. لكم التحية أستاذي أيوب والمخرج المرسلة بيان عز الدين من الضالع. أحسنت يا بيان، رسالة رائعة جدا. ورسالة من ندى العسل تقول فيها، ونحاول نختصرها طويلة شوية: غديرنا نهج عزة وإباء، في يوم الغدير لا نحتفل بذكرى تاريخية بل نجدد عهد البقاء على نهج حيدر الكرار. إن ولايتنا لعلي ليست مجرد حب في القلوب بل هي منهج حياة. فما كان علي مع الحق فكما كان علي مع الحق والحق معه، اتخذنا من شجاعته بصيرة ومن عدله ميزانا ومن ذي الفقار رمزا للكرامة التي لا تقبل الهوان. نحتفل اليوم بشغف الموالين ونرفع أصواتنا بملء الفخر. لبيك يا علي، نخرج بقلوب مفعمة باليقين لنعلن للعالم أن من تمسك بباب مدينة العلم قد نال العزة في الدنيا والنجاة في الآخرة. عيد الغدير عيد الولاية التي تجعل الروح عزيزة والخطى ثابتة والولاء عقيدة لا تلين. كل عام ونحن على نهج الكرار ثابتون، وكل يوم ونحن بشموخ الولاية فخورون. جعلنا الله وإياكم من شيعة أمير المؤمنين المخلصين سائرين على منهجه. عيد مبارك واللقاء وللولاية باقون ما حيينا. ندى العسل. أحسنت يا ندى، رسالة رائعة. إذن بهذا نكتفي مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، ونلتقي بإذن الله تعالى غدا في كل الساحات والميادين لنحتفل بذكرى يوم الولاية، يوم تمام الدين وكمال النعمة ورضا الرب سبحانه وتعالى بولاية الإمام علي عليه السلام. غدا نتولى الله ورسوله والإمام عليا وأعلام الهدى، ونتبرأ أيضا
من الشيطان وجنده اليهود المجرمين والكافرين وكذلك أدواتهم المنافقين. لكم خالص التحايا من طاقم الإذاعة كافة، عنهم أيوب شوقي إدريس وسوسن مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدف حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت و1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة جامعة المعرفة والعلوم الحديثة بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7

0: وثمانية
1: قالوا صدقوا مع عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
2: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
3: فإن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
4: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
5: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
6: أن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
7: دماء الشهداء العظماء القادة هي قليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
8: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم

جرى نحر الولاية للأمير بعيد الله في يوم الغدير، فحيث الله قد ولى عليا ولبيناه ولبيناه زادا في المسير. غدا الكرار غدا الكرار نهرا من رجال توالي الله شدت للنفير، فذاك الساحل الغربي أهدى تهانيه على العيد الكبير. وإنا فتية الأنصار وإنا فتية الأنصار نهدي تحايانا لكم قبل الكثير، نهنئ بندقا حملته كف توالي الله لا أمر السفير، نهنئ واديا آوى رجالا أتوا لله في نحر الكفور، نهنئ مصحفا تتلوه روح ترى القرآن ترى القرآن دستور العصور. فبالقرآن والأعلام نمضي لمن جحدوهما لمن جحدوهما سوء المصير. ولاية ربنا أنما جذورا، ومن والى اليهود ومن والى اليهود بلا جذور. ولاية ربنا من باب طه هو المختار هو المختار من رب خبير. علي باب طه علي باب طه حيث طه إلى الرحمن باب للعبور إلى الرحمن باب للعبور.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: إرادة الله فوق خلقه تمضي.
2: أنت تريد وأنا أريد، والله يحكم ما يريد. الذي يمشي هو إرادة الله سبحانه وتعالى.

Allah'ına bulan.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%.

0: العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: إن يمن الحكمة والإيمان عاشق عليا ووالى عليا واتبع عليا. منذ فجر الإسلام الأول وحتى هذه اللحظة، ما يزال وسيظل في ولائه ومحبته، مخلصا مهما تغيرت الأزمان وتبدلت الأحوال. كل عام وأنتم من أحباب الإمام علي وعشاقه.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

إن الانتماء للإمام علي عليه السلام ليس مجرد شعارات نرفعها أو نرددها ونتفاخر بها، بل هو اتباع وعمل وتأسي واقتداء به في كل أخلاقه ومبادئه. وليس محبا للإمام علي من تخاذل أو تكاسل عن الجهاد وعن تحمل المسؤولية.

استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات. منظمة وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عشان يدمر إسرائيل
2: يحرقوا والدهم حريق.
1: فوضنا
3: فوض انت
4: ناشد القائد السيد بأنه يضرب بيدنا حديد
2: اقصى التلابيب
1: زلزلك
2: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة،
5: يا مجاهدين في سبيل الله
6: من اليمن إلى العراق
1: في لبنان في إيران في سوريا، ندك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
2: والله فكونا الحدود يا
3: يعني. نحن لكم بالمرصاد.
4: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
5: فإذا جاء وعد الآخرة يسوء وجوهكم.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظل فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة. شرق وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا؟ إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمعا.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك ونسألك أولا

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك واحفظهم من كل شيء يسوءنا فيهم في الحياة وبعد الممات واجعلهم

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرّكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. أوقفوا واثبتوا، إحنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
1: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معين للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
2: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع رأس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
3: وأنا أقول للمرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم لمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
4: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها واعملوا لها كل أنواع الصواريخ إن شاء الله.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: على نهج حيدر الكرار وفاتح باب خيبر المغوار، يجاهد الأبطال في غزة ولبنان واليمن والعراق وإيران، يدمرون معاقل بني صهيون ويقتلعون حصونهم. والقادم أعظم وأشد بأسا وتنكيلا.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

إن إحياءنا ليوم الولاية وعيد الغدير وتعبير عن الشكر لله على نعمة الدين وأئمة وأعلام الهدى الذين هم ضياء ونور للأمة كلها.

0: التوعية والتأهيل.
1: حرر من عداه وفك أسره.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذي آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
4: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا الشعب الإيراني.
5: الحكمة والإيمان.
6: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
7: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
8: لننطلق صواريخ.
9: مع إيران لمن الأنصار.
10: وروا أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
11: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
12: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
13: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.
14: الحميني لا شهادة لنا ذا حيرة، وإحنا على درب عالم شي ثابتة، ونقاتل إسرائيل ونحركها ونخرم سابتة عاد بصاوة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ضاقت قريش ذرعا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاجتمعت في دار الندوة فحسمت أمرها على التخلص منه. في تلك الأجواء الشيطانية تكلم أبو جهل قائلا: أرى أن نختار فتى من كل قبيلة ونعطيهم السلاح، ثم يضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع أسرته مواجهتها. كان هذا قرارهم الأخير، لكن الله أعلم نبيه بمكرهم وأمره بالهجرة. وهنا انتدب رسول الله علي عليه السلام لينام على فراشه كي يغطي عليه ويرد ودائع أهل مكة وأماناتهم. فقال علي للحبيب المصطفى: أو تسلم بمبيتي يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال: إذن لا أبالي. ولما دخلت العتمة واشتد ظلام الليل، جاء النفر واجتمعوا على بابه وأحاطوا بالدار يترصدونه. وخرج رسول الله من منزله في الثلث الأخير من الليل، ونام علي على الفراش.
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: مش وقته خالص.
9: اش في مالك خوفتنا؟
8: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
9: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب ولي
8: بث لي. انت فيك الخير.
9: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
8: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
10: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
8: أيوة.
10: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
11: سفري
12: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
10: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.

0: حافظ على حياتك. فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
1: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون
0: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

الغدير درس خالد للأمة اليوم في من يلي أمرها ويقود زمامها، إذ لا مكان للذلة والعبودية في قاموس القيادة والإمامة في الإسلام.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

0: شعبنا في ميادين الإباكات.
1: وقفة إعلانية
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل، الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: عن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: فما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، قال: قد أبدلكم الله خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب، ثم جلس بين الخطبتين، وكانت صلاته قبل الخطبة.
7: بلاد الشرفين وعيد الغدير، شرف الانتماء
2: وشرف الولاء. بلاد الشرفين، منطقة تتوسط محافظة حجة شمال اليمن، وأغلبها ذات طبيعة جبلية تقع ضمن السلسلة الجبلية المطلة على تهامة والبحر الأحمر، وهي سلسلة تمثل خطا دفاعيا طبيعيا على مر التاريخ أمام هجمات الغزاة الآتين من قبالة البحر. تضم بلاد الشرفين 9 مديريات، هي المحابشة، المفتاح، كحلان الشرف، الشاهل، شمر، أفلح اليمن، أفلح الشام، خيرنا المحرك، وأسلم.
7: حقيقة أن هذه المنطقة قد جاءت مذكورة في كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني في القرن الثالث الهجري عند تحدثه عن ساق الغراب، كما اشتهرت هذه المنطقة بالكثير من الأحداث في عصر الإمام المنصور عبد الله بن حمزة في القرن السادس وشيء من القرن السابع، وورد ذكرها كثيرا في أشعاره وفي تاريخه وفي أدبيات عصره. وكذلك الفترة التي تلت الإمام عبد الله بن حمزة، جاء الإمام المؤيد بالله الإمام يحيى بن حمزة الحسيني وسكن في منطقة الجرد الأعلى، وقام بتأليف كتابه الشهير في الرقائق والروحانيات تطهير القلوب من درن الأوزار والذنوب، وذلك في القرن الثامن الهجري. هذه المنطقة باسم المحابشة لم تذكر إلا في القرن العاشر الهجري تقريبا في عصر المتوكل على الله الإمام يحيى شرف الدين.
2: وفي هذه الفترة وبينما اليمن يتصدى لأخطر عدوان في تاريخه الحديث والمعاصر، لم ينتظر أبناء الشرفين أن تصل جحافل الغزاة إلى محاذاة جبالهم، بل انطلقوا مع باقي أبناء الشعب اليمني لتعزيز الجبهات الساحلية، فشكلوا حزاما عسكريا صلبا ممتدا من جبهة ميدي وحرض الحدوديتين وعلى امتداد الساحل الغربي مرورا بالمناطق التابعة إداريا لمحافظة الحديدة وصولا إلى تباب العمري وذباب القريبتين من باب المندب.
8: ما هو معلوم على أن هذا الغزو العسكري الذي يتعرض له اليمن قد تم التمهيد له بغزو فكري واسع النطاق اجتاح اليمن من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله، واشتغل على طمس الهوية الثقافية التاريخية وعلى مسخ العقول وعلى إماتة قيم العزة والكرامة. وكما المواجهة العسكرية اليوم تطلبت من الناس حمل البندقية دفاعا، فالمرحلة الماضية تطلبت المواجهة فيها بالأدوات التي سمحت بذلك كالمنبر والقلم والتأليف والتدريس وغير ذلك من وسائل المواجهة الفكرية. وفي كلا المرحلتين كان التفوق المادي يقف إلى جانب الخصم، ومع ذلك لم يرضخ اليمنيون خصوصا في المناطق التي تواجد فيها علماء مستنيرون كما في صنعاء وصعدة أو في بلاد الشرفين بمحافظة حجة.
2: اشتهرت بلاد الشرفين بالزراعة، إلا أن ذلك لم يمنعها أن تكون موطنا للعلم والعلماء والشعراء والأدباء، وقد رفضت الساحة الوطنية بالعشرات من القامات العلمية والسياسية والأدبية، ودعا صيت بعضهم إلى خارج الوطن على المستوى العربي والإسلامي، كما هو الحال مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري الحسني المولود في قرية بني أسد عام 1954 للميلاد.
9: العلماء في بلاد الشرفين كثيرون، وأدركنا منهم العلامة السيد العلامة علي بن أحمد الشرفي مفتي بلاد الشرفين، والعلامة يحيى بن أحمد الخزان، والعلامة علي بن حسن الشرفي، وعلماء كثيرين العلامة زيد بن زيد المحطوري والعلامة محمد بن صالح النعمي ولا زال حيا، وكثيرون هم علماء موجودون ولهم أدوار كبيرة في تثقيف الناس وتقريبهم إلى مذهب أهل البيت وإلى طريقة ومنهج أهل البيت.
2: ترعرع الدكتور المرتضى في بيئة ذات موروث ديني وفكري يتميز بعاطفة جياشة بالولاء لرسول الله وأهل البيت عليهم السلام. والده العلامة المرحوم السيد زيد بن زيد المحطوري أشهر علماء بلاد الشرفين في علم الفرائض ومرجع البلاد في تقسيم المواريث وحل الخلافات العائلية والنزاعات القبلية، اشتهر بالعدل والإنصاف متحررا من تبعات الوظيفة الرسمية. اطلع المرحوم السيد زيد بمهام إقامة شعائر الصلاة وإمامة المسجد طوال سني حياته، وفي ظل هذه الأجواء الإيمانية والاجتماعية نشأ ولده المرتضى متطلعا إلى إجادة العلم بشكل أوسع وإلى إجادة فن الخطابة، حتى صار خطيبا لا يشك له غبار، وأصبح منبره أشهر المنابر في مواجهة جميع مظاهر الغزو الثقافي والفكري التي هجمت على اليمن بدعم وتمويل مملكة السعودية الوهابية.
10: نسمع شبابا ونسمع حلقات تهاجم الزيدية ومن على رؤوس المنابر وتقول إن قوما يتبعون حب آل محمد هؤلاء يهود. يهود؟ بل والله أخبث من اليهود، ونقولها هكذا أخبث من اليهود. نحن أخبث من اليهود؟ والله لو أقسمت في هذا اليوم أن لا يوجد مذهب متسامح موسوعي من مذهب الزيدية لما حنت. المذهب الذي لا ينسى أهل البيت وتاريخهم العريق، أليس ما أهل بيت رسول الله منهم جاءت النبوة ومن بيتهم جاء الإسلام وبهم هدان الله ولهم التاريخ المشرك؟ ألا يكفيهم هذا مجدا وفخرا أن يكونوا لنا أساتذة؟ إنه شرف لنا أن نتلقى عن أهل البيت من المعين الصافي، ثم يأتي لنا خوارج هذا القرن يقولون لنا أن الدين جديد وينبغي أن نصحح العديد من الآن. قولوا لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان يمان والحكمة يمانية، العلم يمان، أتاكم أهل اليمن هم أرقوا قلوبا وعليا وأفئدة. قال الله في كتابه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم بالهم أهل اليمن.
11: كان منبر الدكتور المرتضى منبر الخطابة كان يعني مشعل هداية ونور للأمة، ولذلك كان يزدحم الناس لما كان يعني هناك من استفادة عظيمة ولفضح وكشف تلك المؤامرات على الأمة الإسلامية، وكان يهتم أيضا بالقضاء الإسلامي في مقدمة قضية القدس، أيضا قضية يعني الغزو الفكري، قضية أيضا العقائد الفاسدة التي استهدفت ثقافة الأمة وثبطت الأمة عن القيام بدورها. الدكتور المرتضى كان في منبره أيضا كان يوضح للناس ما الذي يجب عليهم، وكان يدعوهم أيضا إلى التحرك، إلى العلم بالتحرك وليس العلم المكسور على يعني قراءة الكتب. ولذلك كان إنسان منطلق، كان بعد المنبر يحث الناس على العمل.
2: شهدت فترة الثمانينات من القرن الماضي بواكير النشاط العلمي لشهيد المنبر، إذ عمد إلى إحياء المساجد بالحلقات العلمية التنويرية الهادفة إلى تحصين الأجيال اليمنية من خطورة انتشار الوهابية التكفيرية باعتبارها وباء فكريا يخلخل المجتمع من الداخل لتسهيل عملية الانقضاض عليه في مرحلة لاحقة.
9: عندما تحركت الحركة العلمية ممثلة في الشهيد الدكتور العلامة المرتضى بن زيد المحطوري في بلاد الشرفين، حيث أعاد الروح العلمية لهذه المناطق واجتذب شبابا كثيرين من بعد عام 90 يعني عام 91 92 93 ميلادية، هاجر الطلاب من مناطق بلاد الشرفين إلى صنعاء وتعلموا لديه في الجامع الكبير وفي مركز البليلي وفي مركز بدر لاحقا. كنا
12: نشاهد شباب من أي قبيلة سواء كان في خولان أو كان سريان أو أي منطقة في اليمن بعيدة أو بعيدة أو كان يعني قرارين فيها شجاعة وقوة.
2: وسع الدكتور المرتضى نشاطه التوعوي فلم يجعله مقتصرا على طلاب العلم، بل حرص على أن يكون قريبا من المجتمع، وفي مختلف المناسبات الاجتماعية والدينية كان شهيد المنبر حاضرا يشارك بفعالية ونشاط منقطع النظير. ومن المناسبات التي أولاها الدكتور المرتضى جل اهتمامه هي عيد الغدير، وتحتفل به منذ القدم العديد من المناطق اليمنية. وفي بلاد الشرفين بمحافظة حجة تنطلق حناجر المحتفلين بالأهازيج والزوامل المعبرة عن عميق المحبة للإمام علي عليه السلام، إضافة إلى أنشطة شعبية كرقصة البرع، حيث ينبر البارعون إلى الميدان.

0: أثناء تجهيز هذا الفيلم عن عيد الغدير في بلاد الشرفين وجدنا أقدم فيديو يعود تاريخه إلى عام 1409 الموافق 1989 للميلاد، فيما يبدو أن الفيديوهات السابقة قد فقدت.
1: إن هذه الحفلة التي تقيمونها وهذه الطبول التي تزقونها إنما هي تفتح قلوبنا للاحتفال بنصر الله ينصر المؤمنين، أيانا أن تنقشع قشاوة الجهل عن قلوبنا وأن تنقشع قشاوة الذل عن أنفسنا وأن نقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: كنا في بني أسد في ضيافة الشهيد المرحوم رحمة الله عليه، وكان احتفال كبير، وخرجت الميكروفونات من وقت مبكر بعد صلاة الفجر تحث الناس على حضور الاحتفال والاحتشاد، وخرج الناس بالطيصان والمرافع والزوامل، وكل أبناء قرية وأبناء منطقة يحضرون من تجاههم ويستقبلهم من سبق إلى المنطقة، وكان احتفال مهيب وجميل رغم بساطة الأوضاع في ذلك الوقت. وكان الدكتور قد أعد للاحتفال المادة المعروضة، المادة الأدبية من أشعار وزوامل وخطاب، وأعد الصوتيات، وكان شيء مميز في حينه. وكانت رحلة مباركة وموفقة، كان معي فيها أخي الكبير، أخي من الوالد فقط، وكان مستغرب يعني للاحتفال أول مرة، هو تربى في السعودية ولا يسمع عن شيء اسمه ذكرى ولاية الإمام علي ولا عن شيء من هذه الأشياء، فكان مستغرب ومستنكر.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: على أهمية إحياء هذه المناسبة باعتبار ذلك أولا من الشكر لنعمة الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الاحتفال بهذه المناسبة هو من الشكر لهذه النعمة العظيمة من الله سبحانه وتعالى، والاحتفال أيضا بهذه المناسبة والإحياء لها وأيضا شهادة للرسول صلوات الله عليه وعلى آله بالبلاغ لذلك الأمر الإلهي الذي أمر بإبلاغه في آية قرآنية مهمة، وهو كذلك عملية توثيقية لنقل هذا البلاغ جيلا بعد جيل

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: في السنة الخامسة للهجرة النبوية اجتمع الأحزاب لاستئصال شوكة الإسلام والمسلمين. ألب اليهود كفار قريش على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجمعت قريش أحابيشها ومن تبعهم من العرب، وكان عددهم 10,000 مقاتل. خرج الرسول بالمسلمين لمواجهتهم وحفر خندقا حول المدينة، وكان عدد الجيش الإسلامي 3,000. تمكن عمرو بن عبد ود من تجاوز الخندق ونادى للمبارزة، فلم يجيبه أحد. إنه عمرو بطل قريش، وكان يعد بألف فارس، يجول في الميدان ويدعو للمبارزة ويرتجز: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ إني كذلك لم أزل متسرعا نحو الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. والرسول يقول لأصحابه: من يبرز له وأنا أضمن له الجنة؟ لا أحد، الكل صمد. وهاب عمرو إلا رجلا واحدا، ذلك هو علي. كان يجيب في كل مرة: أنا له يا رسول الله. ثم أذن له رسول الله وعممه بعمامته وقال له: امض لشأنك. ثم رفع يديه وقال: اللهم إنك أخذت مني حمزة يوم أحد وعبيدة يوم بدر، فاحفظ اليوم علي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.
1: علي بن أبي طالب.
0: وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما دنا علي من عمرو: برز الإيمان كله للشرك كله. فبرز إليه علي وهو يقول:

عجلاً فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز. منية وبصيرة والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز. من ضربة نجلاء يبقى صيتها عند الهزائز. ثم ضربه علي على حبل عاتقه فخر صريعا.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

الإيراني المسلم الشقيق وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

يوم الوسام أنسيت ويحك كيف تنسى يوما غدا في الدهر شمسا يوما أبى أن ينطوي في دورة الأيام أمسى عظمت شعائره فطاب وجاوز الأعياد أنسى ماذا ستكتب والقريحة في مقام الوحي خرسا وعبائم الأيام قد عركتك أنفاسا ونفسا لما رأيت المسلمين تمزقوا نهجا وجنسا ودماؤهم تحكي الغدير وغدرهم بالوحي أقصى يستأصلون كأنهم ما أوغلوا في الأرض غرسا وكأن مرحب ما ثوى بيديك يوم الفتح رمسا هذا المغيرة لم يزل يعطي بغاة اليوم درسا يتلو عليهم هل أتى ويمارس التفسير عكسا أهلا بيوم صار للكرار والأشياع عرسا يوم به يتبين الإيمان منطلقا ومرسا يوم به يمتاز أهل النصب يزدادون رجسا يا يوم هارون الوصي وقد غدا صنوا لموسى ما زلت في ذكر الزمان مباركا ضوءا وجرسا يوم الوسام لحيدر هيهات في الأيام تنسى.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 19.
1: أسرد جواد الفكر وارجم لا يدي سيفا، القصيد يا الهاجس اللي ما يثور الا متاهية، ثايره الغيظ فيني كل ما زادت جرائمهم يزيد، ولا يطفي غيظي الا للمسيرة عابرة ابشع جرائم شيبت بافعالها الطفلة الوليد وتدشعرت لهوالها صم الجبال الجاسرة دي. هد غزة، هد صنعاء، واحزن الشعب السعيد، والطائرة ذي دمرتنا الأمس نفس الطائرة، وأخوان يوسف ضيعوا يوسف وبالسعرة الزهيد باعوه ذي باعون غزة لقناها العاشرة، ودارت الأيام ودارت الأيام وتربع على العرش المشيد، وبيضت يده وجيها للوجيها الغابرة، كانوا يريدوا كسر يده لكن الله ما يريد، رغم ان كل دق طعنت خنجرها في الخاصرة، واليوم قوات اليمن ذات قصف الخصم البعيد، والبحر الأحمر في مناظير العيون الساهرة، واصبح مضيق المندب المفتوح مغلاقها في اليد، ان قلت له يفتح فتح وان قلت حاصرة حاصرة، أما البوارج ما يطعفر بالحديد إلا الحديد، أبو يمن جاهز يرجعها قطعة متناثرة، وما دام الصاروخ يا أبو يمن ترعد رعيد أشمخ براسك للسماء، رغم الله الجروحة الغايرة من الصواريخ الذكية فوقهم هالمنا مزيد، والهمة الهمة على صهيون نقطعها دابرة، أنت الشجاعة والشرف والشهم والشعب الله وحيد اللي لطم بيده نتنياهو وحطم صابره، ملكت في بنك الكرامة والجهادك برا رصيد، واصبحت هشتاق الشعوب المسلمة والكافرة، وانت الوحيد الجيد وانت الحر لا يوم الوعيد، هذا لأن الله سخر لك قيادها نادرة، والشعب كله فوضك يا صاحب القول السديد، لا قلت حاضر جاوبت كل القبائل حاضرة، عسن حكام العرب عسن حكام العرب من صدق قولك تستفيد، ولا الشعوب العاثرة في دربة شعبك سائرة، لو يعقدوا في اليوم قمة يا العبيد انهما عبيد للغرب وإسرائيل وامريكا العجوزة الفاجرة، أطفال غزة أطفال غزة في غضون الثانية يسقط شهيد، والمملكة في موسم الترفيه تلعب باصرة، وإحنا قضيتنا فلسطين الأبية ما نحيد، وسيف قائدنا على رأس اليهودية شاهرة، يومن يومن ذبحت القدس بيدك من وريدة للوريد، والقيس صنع قرب الغزة من دبي والقاهرة، إحنا لها وإحنا لها وإحنا للباسة الشديد، وإحنا الصقور الجارحة وإحنا الوحوش الكاسرة، وعندنا خوض المعارك ضد الأعداء يوم عيد، والموت لإسرائيل منا والقوى المتآمرة، قام اليمن يبني بموقف شعبه المجدة التليد، وقادته صارت بفضل الله قيادة قادرة، هذا جديد يا من تخبرتني ويش الجديد، والجيد ما يصبر على وجعها وهي في خاطره، عندي رسالة للعرب بقولها يمكن تفيد، اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوة آخرة، اليوم دنيا يا عرب ثورو وغدوة آخرة، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، اتابعوا معي تسلسل هذا الحديث فهو ما نريد أن نتحدث عنه بالتفصيل، وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، هكذا من عند الله إلى عند رسوله صلوات الله عليه وعلى آله، ولاية ممتدة ولاية متدرجة لا ينفصل بعضها عن بعض، ثم يقول: فمن كنت مولاه؟ فمن كنت مولاه؟ أليس كل مؤمن فينا يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه؟ إن كل مسلم، وليس فقط الشيعة، كل مسلم يعتقد ويؤمن بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو مولاه. إذن فمن كنت مولاه؟ أي مسلم، أي أمة، أي شخص، أي حزب، أي طائفة، أي فئة، من أي جنس من هؤلاء، من هذه البشرية كلها، يدين بولايتي، يدين أني أنا مولى المؤمنين؟ فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. في الأسف الشديد أيها الأخوة، أضاعت هذه الأمة، أضاعت عقيدتها في من هو الذي يمتلك أن يقول هذا. ورسول الله بعد أن فهمها أن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ثم يقول: فمن كنت مولاه فهذا. هذه الإشارة هي الإشارة تمتد إلى الله سبحانه وتعالى أنه هو. ورسول الله يقول لنا: إن من يملك أن يقول لهذه الأمة، لعباده هذا ولي أمركم، إنه الله سبحانه وتعالى. لكننا تنكرنا من بعض لتلك الإشارة العظيمة

0: تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: مشهد من الانكسار والهزيمة والغضب يخيم على مشركي مكة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الهجرة دون أن يتمكنوا منه. ومشهد آخر يوثق الفداء للدين يتجلى في أمير المؤمنين علي عليه السلام. لم ينتهي المشهد بعد، ولم يغادر علي مكة من حينه، بقي في مكة لثلاثة أيام يرد الودائع والأمانات للناس، ثم سار بالركب الفاطمي ليلحق برسول الله، ومكث 14 يوما على طريق السفر. كان يمشي راجلا والنسوة على المطايا، فلحق برسول الله في قباء ودخل معه المدينة. بعد الدخول آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار، وبقي علي لوحده فقال: يا رسول الله، أخيت بين أصحابك وتركتني وحيدا؟ فقال له رسول الله: أنت أخي في الدنيا والآخرة، وأكثرهم علما وأعظمهم حلما، إنه بحق بطل الإسلام وسيد العرب بلا منازع. ولذلك اختاره رسول الله لينام على فراشه، وكلفه برد الودائع إلى أهلها والسير بالركب الفاطمي إلى المدينة. في السنة الثانية زوجه فاطمة الزهراء عليها السلام بأمر من الله، وقال: إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي، ففعلت. وقال لها: أمرت بتزويجك من السماء، وزوجتك سيدا في الدنيا والآخرة، وإنه أول أصحابي إسلاماً.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و

قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إن مكانة وميزة الإمام علي عليه السلام على غيره يشهد بها القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو النموذج الذي يجب أن تقتدي به الأمة. إنه سيد أهل البيت وكبيرها، وفيه وفي ذريته من فاطمة عليه السلام نزل قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهو نفس رسول الله بنص قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وهو الذي تصدق بخاتم يمينه وهو راكع عندما دخل فقير يسأل في مسجد رسول الله ولم يعطه أحد، فنزل قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وكان عليه السلام علامة فارقة بين المؤمن والمنافق بنص قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال فيه: أنت مني وأنا منك، علي مع القرآن والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يرد علي الحول. وهو الامتداد الحقيقي للإسلام والشاهد على عظمة الرسالة. وإنما كان له هذه المواصفات لإيمانه وصدق نيته وصفاء قلبه وحبه لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

كانت مكة المكرمة مع موعد لاستقبال مولود مبارك وطالع عظيم. تزين بيت الله الحرام بكامل حلته وتهيأت الكعبة المشرفة لاحتضان المولود. وفي لحظة البهاء والتجلي توجهت فاطمة بنت أسد ابن هاشم إلى داخل الكعبة، فوضعت مولودها كأنه القمر في ضيائه ونوره. ذلك هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب عليه السلام، شريك رسول الله في نسبه الشريف وقسيمه في جوهره المنيف العالي. كان مولده يوم الجمعة 13 ليلة خلت من شهر رجب، ولثلاثين سنة خلت من عام الفيل. ولدت في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة، طابت وطاب وليدها والمولد. ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد.

0: التوعية والتأهيل.
1: تحرر من عداه وفك أسره.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية.
3: وقفة إعلانية.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
7: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: إن يمن الحكمة والإيمان عشق عليا ووالى عليا واتبع عليا. منذ فجر الإسلام الأول وحتى هذه اللحظة ما يزال وسيظل في ولائه ومحبته، مخلصا مهما تغيرت الأزمان وتبدلت الأحوال. كل عام وأنتم من أحباب الإمام علي وعشاقه.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

وأنا مولى المؤمنين. النص القرآني كل مسلم يقرأ القرآن هو يقرأه. وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا النص المهم الذي ترتب عليه في النص الآخر قوله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولكن تلحظ مع كل هذا هناك من الكثير في الوسط الإسلامي جفاء تجاه هذا النص، تجاه هذا المبدأ، تجاه هذا الموضوع، جفاء ووحشة، يتوحشون ويتهربون من الجو بكله، من العبارة بكلها، من العنوان بكله. أصبح عنوان الولاية نتيجة للحساسيات المذهبية عنوان يفر منه الكثير، يستوحش منه الكثير. يا جماعة، الله، الله هو الذي قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ثم عندما تأتي إلى هذا النص ليس فيه ما يوحش، ليس فيه ما يدعو للتهرب، ليس فيه ما يقلق، ليس فيه ما ينفر، لكن داء العصبية أخطر داء بليت به الأمم.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
2: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

0: قصيدة بعنوان يوم الولاية من كلمات الشاعر نجيب الخولي شاعر آنس.
1: يقول قال النبي لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي سيد الرجال يوم الولاية فيه عزة وانتصار علي إمام الحق مغوار القتال. يوم الولاية فيه عزة وانتصار علي إمام الحق مغوار القتال حيدر سبيل الله نهجه والمسار ذي حارب الباغي وذي هد الضلال ذي حارب الباغي وذي هد الضلال خياره العزة ولا غير خيار واثبت مع الله البسالة وانضال كرار فالميدان ما يعرف فرار شاجع في حربه ضربنا به مثال في جنة الفردوس داره والقرار بضيافة الرحمن ربي ذو الجلال طه في الجنة وحيدر في الجوار حامل والعزة وفيها أعظم خصال مع النبي خاض المهمات الكبار يحارب الأعداء بسيفه والنبال وباع نفسه ما قبل عيش الصغار لله لله وهب نفسه وماله والعيال وإحنا على دربه ولا نخشى حصار محال نقبل عيشة الذلة محال محال نقبل عيشة الذلة محال مع تحيات الشاعر نجيب.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

في السنة الثالثة للهجرة من شهر شوال سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخروج جيش المشركين وعددهم 3,000 مقاتل، فجهز الجيش الإسلامي وعدده 1,000 مقاتل قبل انسحاب 300 بقيادة المنافق عبد الله بن أبي. صف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجيش في مكان يسمى أحدا، وجعل الجبل خلفه، وعقد اللواء لفارس الإسلام علي عليه السلام.

من المعركة لم يتجرأ أحد على مبارزة علي إلا فلق هامته. بعد مخالفة الرماة وفرار المسلمين ظل رسول الله وحيدا في أرض المعركة، وأحاط به مجموعة من أصحابه بعدد الأصابع، وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب. أعمل الإمام علي سيفه في المشركين وفرقهم عن رسول الله، حتى قال له الحبيب المصطفى: أما تسمع مديحك في السماء؟ إن ملكا اسمه رضوان ينادي: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: لن تنتصر الأمة اليوم أمام الطغاة والمستكبرين إلا إذا رفعت اليد التي رفعها النبي المصطفى صلوات الله عليه وآله يوم الغدير الأغر.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

إن الإمام علي عليه السلام مدرسة متكاملة في كل معاني الفضيلة ومفردات السمو، فهو الشجاعة وهو الرحمة، وهو العلم وهو العمل، وهو الأخلاق والقيم، وهو العدل والحكمة، وهو الطهر والنقاء، وهو الحنكة والدهاء، وهو السبق والصبر، وهو النبل والكرم. قديركم مبارك وكل عام، ونحن جميعا من أتباع أمير المؤمنين علي عليه السلام والمقتدين به.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: سلام الله عليك.
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني. نحن معكم
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
0: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
6: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
0: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
7: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون وينشرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
8: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.

توج الهادي. توج الهادي مقاله في ختامه للرسالة، زاد من هديه وأكد والألف تسمع قباله. حرم الأعراض جملة ودم المسلم وماله، وأوصى بالنسوان خيرا والربا والثار زاله، والنبي بالأمة هولى قالها رب الجلالة، قال والقرآن فالزم واعتصم بقوى حباله. وبآل البيت ثنى سنته في هدي آله، وبحيدر خص قوله والحديث ما بش مثاله. كيف يترك أمته كيف بعد موته في ضلاله؟ قال مولاكم علي واصطفى أقوى دلاله، والجميع بارك لحيدر كرموا رمز البسالة. ربنا وفق عبادك وابتدر في كل حالة، ربنا وفق عبادك وابتدر في كل حالة، واجعل الأعمال عندك من قصد خيرك يناله، من قصد

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزراء ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك، ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.

0: صدق الله العظيم.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

وجلاله، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرف

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

وجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوى أو رعى له من ورائه حرما فعوضوا من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر. ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك واحفظهم من كل شيء يسوءنا فيهم في الحياة وبعد الممات.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه شكى إليه رجل بعض ما يكون فقال له أين أنت عن الاستغفار؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ختم يومه يقول 10 مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إلا غفر الله له ما كان منه في يومه أو قالها في ليل، إلا غفر الله له ما كان منه في ليلته. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.
1: آفاق FM. الكون في القرآن. الكون في القرآن.
2: القمر. القمر لغة اسم مذكر مفرد جامد، يكون القمر في الليلة الثالثة من الشهر، وهو كوكب منير يدور حول الأرض وينيرها ليلا، يتنقل في منازله 28 بدقة فائقة وحساب دقيق، وهو خامس أكبر أقمار المجموعة الشمسية، يستمد نوره من الشمس. وقد قدر العلماء أن تأخر شروق القمر كل ليلة نحو 52 دقيقة، ولهذا تختلف مطالعه في البلاد، وأن بعد القمر عن الأرض حوالي 384,000 كيلومتر، وأن قطر القمر يبلغ حوالي 3,450 كيلومتر، فهو أصغر من الأرض. وقد وردت مفردات القمر في القرآن الكريم في سياقات عدة، فمن تلك السياقات تعداد آيات الله الدالة على قدرته. قال تعالى:
3: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
2: فالقمر يمر بمراحل مختلفة: المحاق، الهلال، التربيع الأول، الأحدب، والبدر، فهو يزيد حتى يكتمل ثم ينقص حتى تصعب رؤيته. ومن سياقات مفردة القمر قوله تعالى:
3: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا.
2: فضوء القمر يخفف ظلمة الليل لمن احتاج إلى ذلك لسفر أو غيره، وقوله تعالى:
3: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب.
2: أي قدر القمر صغيرا ثم يكبر ثم يصغر تبعا لمنازله، فينزل في كل ليلة في منزله حتى يتمها ويتم الشهر بتمامها، لتعلموا بذلك عدد السنين التي تعدادها بواسطة تعداد الشهور، ولتعلموا حساب الأوقات كالتاريخ الهجري والميلادي وغير ذلك. وتسمية الله سورة القمر بهذا الاسم يدل على عظم خلقه ودقته.
4: المتكبر من أكثر الناس أنفة وأبعدهم عن التقبل، يصر ويعاند على رأيه حتى لو كان خاطئا، حتى لو لم يكن سليما ولا صائبا، لكن ارتبطت المسألة عنده بالاعتبار الشخصي، فتصبح المسألة فورا مسألة شخصية، يتشبث بوجهة نظره الخاطئة أو بتوجهه الخاطئ أو بموقفه الخاطئ، لا يريد أن يتراجع عنه أبدا، ولا يقبل نصحا، ولا يقبل نقاشا، ولا يقبل أن يذكر أبدا، وبالذات إذا كان التذكير يأتي له ممن يراه أدنى مرتبة منه أو أقل شأنا في نفسه منه، فيصبح الكبر أيضا عائقا كبيرا أمام تقبل التوجيهات التي يصبح المعيار عند الإنسان تجاهها هو كبره، هل هي تتناسب أم لا تتناسب من معيار الكبر فقط، على مستوى النص، على مستوى التذكير، على وهكذا. وهذه جوانب خطيرة جدا ومؤثرة إلى حد كبير. ثم من ما يؤثر في مسألة الكبر هو سلبية الإنسان في تعامله. المتكبر عادة ما يكون سلوكه وأسلوبه في التعامل أسلوبا مطبوعا بالتكبر، لا يتواضع في تعامله، يبرز كبره وتعاليه وغطرسته في أسلوبه في التعامل مع الآخرين، سواء وهو في موقع مسؤولية فهذا أكثر، سيجعله أكثر سلبية في طريقته في التعامل مع الآخرين من موقع مسؤوليته المعينة، أو حتى باعتداده بنفسه ومقامه واعتباره الشخصي، فهو يتعامل مع الآخرين بتكبر، بتعال، بغطرسة تبرز في أسلوبه، يبرز في أسلوبه حالة التكبر والتعالي، وهذا منفر جدا، منفر جدا في واقع الأمة. يستحيل مع هذه الحالة أن يكون هناك انسجام تام، تعاون وقرب، قرب في المشاعر وقرب أخوي، وتحقيق لحالة الأخوة الإيمانية كما ينبغي.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
7: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

نعود مع أثير إذاعة آفاق إلى ذاكرة التاريخ لنقف عند شلال الغدير وتحت ظل الدوحتين لنتعرف على يوم الولاية في الوجدان الإسلامي ونعيش مع أدب الغدير وموروثنا الشعبي المرتبط به.

ذاكرة غدير من إعداد مازن الشرفي، يقدمه للإذاعة أيوب إدريس، رجاء عز الدين، محمد النعمي.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الأحبة المستمعون في ذاكرة الغدير، حيث نعيش مع ذكرى يوم الولاية وعيد الله الأكبر الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا ومنهجا قويما. الغدير في الوجدان الإسلامي. مستمعين الأعزاء، إن من يقرأ عن حادثة الغدير وما رافقها من مقدمات كاختيار المكان والزمان المتميزين وطريقة الحشد والتبليغ لا يجد في نفسه يقينا راسخا بأهمية هذا الحدث الاستثنائي، وأن هذه الظروف غير المعتادة إنما كانت لتخلد في ذاكرة التاريخ ما تضمنه يوم الغدير من ولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه. ولنذكر هنا بعض هذه المقدمات. من المعلوم أن الأمر الإلهي بتبليغ ولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه لم ينزل على رسول الله في مكة ليبلغه في موسم الحج قبل أن يتفرق الناس ويعودوا إلى بلدانهم، وإنما نزل الأمر بالتبليغ في منطقة غدير خم بعد انتهاء الموسم وعودة الناس إلى بلدانهم. وهنا يلاحظ الإنسان أمرا مهما، وهو الدقة الإلهية في اختيار الزمان والمكان المناسبين لتبليغ هذا الشأن العظيم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خطب في الناس يوم عرفة خطبة جليلة ضمنها كثيرا من الوصايا والتوجيهات الإلهية المهمة، فلو ذكرت ولاية أمير المؤمنين مع هذه التوصيات لما كان لها صداها ووقعها الذي أراده الله تعالى، ولما اغترست في أذهان الناس كما لو انفردت بالذكر في خطبة خاصة بها، ولربما أسقطها الرواة والمحدثون كما أسقطوا غيرها من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن لما جعل الله تفصيل حادثة الغدير كما جرت في زمانها ومكانها الخاصين المنفصلين عن أي حدث آخر، كان لها وقعها في النفوس وكانت التفاتة الأبصار إليها أبلغ، حيث توقف رسول الله صلى الله عليه وآله فجأة وانتظر المتأخر وأمر من ينادي في المتقدم بالرجوع، ثم جمعهم في جمع يزيد على 100,000 شخص في وقت الظهيرة وبين حر الشمس، وقد وضعت له أقتاب الإبل ليصعد عليها هو وأمير المؤمنين حتى يراهما الناس جميعا، ثم يبلغ أمر الولاية وهو آخذ بيد ابن عمه رافع لها حتى يراها الناس. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم بدأ كلامه بالسؤال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ وقارن ولاية الإمام علي بولاية الله ورسوله ورتبها عليهما في إشارة واضحة لامتداد ولاية الأمر من عند الله إلى رسوله ثم إلى الإمام علي كرم الله وجهه. ومن عجيب ما يذكر في هذا السياق ما نبه عليه بعض الباحثين من الخصائص الفريدة لمكان غدير خم، حيث إنه من إحدى جهاته متسع ومستو يهيئ للجميع رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أنه من الجهة الأخرى يوجد جرف مقوس يجمع الصوت نحو جهة المستمعين ولا يبدده. وذكر شيخ حسن فرحان المالكي أنه جرب الأصوات هناك فوجدها تصل إلى مسافات أطول من مثلها في أماكن أخرى لتضاريس المكان الملائمة للتبليغ. مستمعين الأعزاء، إن هذه التفاصيل والمقدمات الدقيقة لحادثة الغدير تدل بجلاء على أهمية هذه الحادثة وعلى تميزها. أدب الغدير. أدب الغدير.
1: مستمعين الكرام، لا زال أدب الغدير يحفر في ذاكرة التاريخ جذوره ويثري الساحة بالقصائد العلوية والمقطوعات الغديرية التي توثق هذه الحادثة وتذكر بولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه. ومن هذه القصائد الغديرية التي كان لها مقامها الخاص واقترنت بها قصة بديعة، قصيدة محمد بن عبد الله الحميري الذي كان صديقا لعمرو بن العاص ومقربا من معاوية بن أبي سفيان. ولنبدأ بذكر قصة القصيدة. قيل أنه اجتمع الطرماح الطائي وهشام المرادي ومحمد بن عبد الله الحميري، هذا عند معاوية بن أبي سفيان، فأخرج بدرة فوضعها بين يديه وقال: يا معشر شعراء العرب، قولوا قولكم في علي بن أبي طالب ولا تقولوا إلا الحق، وأنا نفي من صخر بن حرب إن أعطيت هذه البدرة إلا من قال الحق في علي. فقام الطرماح وتكلم في علي ووقع فيه، فقال له معاوية: اجلس، فقد عرف الله نيتك ورأى مكانك. ثم قام هشام المرادي فقال أيضا ووقع فيه، فقال له معاوية: اجلس مع صاحبك، فقد عرف الله مكانكما. فقال عمرو بن العاص لمحمد بن عبد الله الحميري وكان خاصا به: تكلم ولا تقل إلا الحق. ثم قال: يا معاوية، قد آليت أن لا تعطي هذه البدرة إلا من قال الحق في علي. قال: نعم، أنا نفي من صخر بن حرب إن أعطيتها منهم إلا من قال الحق في علي. فقام محمد بن عبد الله فتكلم، ثم قال قصيدته الغديرية، وهي: بحق محمد قولوا بحق، فإن الإفك من شيم اللئام، أبعد محمد بأبي وأمي، رسول الله ذي الشرف التهام. أليس علي أفضل خلق ربي، وأشرف عند تحصيل الأنام، ولايته هي الإيمان حقا، فذرني من أباطيل الكلام. وطاعة ربنا فيها وفيها شفاء للقلوب من السقام. علي إمامنا بأبي وأمي، أبو الحسن المطهر من حرامي، إمام هدى أتاه الله علما، به عرف الحلال من الحرام. ولو أني قتلت النفس حبا له ما كان فيها من أثامي، يحل النار قوم أبغضوه، وإن صلوا وصاموا ألف عام، ولا والله لا تسكو صلاة بغير ولاية العدل الإمام. أمير المؤمنين بك اعتمادي، وبالغر الميامين اعتصامي، فهذا القول لي دين، وهذا إلى لقياك يا ربي كلامي. برئت من الذي عادى عليا وحاربه من أولاد الطغام، تناسوا نصبه في يوم خم من الباري ومن خير الأنام. برغم الأنف من يشنأ كلامي، علي فضله كالبحر طامي، وأبرأ من أناس أخروه، وكان هو المقدم بالمقام. علي هزم الأبطال لما رأوا في كفه برق الحسام. فلما أنهى قصيدته قال له معاوية: أنت أصدقهم قولا، فخذ هذه البدرة. فسبحان الله، حيث أخرج الحق من هذه القصة على ألسنة أعداء أمير المؤمنين كرم الله وجهه. وهذا من عجائب الأمور، وليست هذه القصيدة الوحيدة التي أظهر الله فيها فضل أمير المؤمنين كرم الله وجهه على ألسنة أعدائه، فقد سجل التاريخ كثيرا من أمثال ذلك.
0: الموروث الشعبي.
2: مستمعين الكرام، لم يغب عيد الغدير عن ساحتنا اليمنية ولا عن موروثنا الشعبي في عصر من العصور، فلا زال آباؤنا الكرام يتناقلون محبة أهل البيت عليهم السلام جيلا بعد جيل، ويفتخرون بارتباطهم بعترة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنهم جسدوا ذلك في واقعهم عبر التاريخ، في مواقفهم مع أئمة أهل البيت عليهم السلام، وتذكرهم لسيرهم وأخبارهم المحزن منها والمفرح. وكان لعيد الغدير النصيب الأوفر من ذلك الاهتمام، حيث اعتادوا على الاحتفاء بهذا اليوم وجعله عيدا يحمدون الله تعالى فيه، ويميزونه عن غيره من الأيام والأعياد بمظاهر خاصة تبدأ في الغالب من بعد عيد الأضحى وتستمر إلى يوم 18 من ذي الحجة، وهو اليوم الذي أعلن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه في غدير خم، وقد تستمر أكثر من ذلك في بعض المناطق. ولنذكر هنا مستمعين الكرام بعض هذه المظاهر التي تتقدم يوم الغدير. يبدأ الناس أعزائنا المستمعين الاحتفال بعيد الغدير من بعد عيد الأضحى، حيث تتزين المناطق بحلة غديرية وتشعل أسطح البيوت بشعلات تدل على الفرح والاستعداد لاستقبال هذا العيد، بالإضافة إلى إشعال الألعاب النارية لتتشكل صورة فريدة تأخذ الناس إلى أجواء علوية مشبعة بالولاء والمحبة لأمير المؤمنين كرم الله وجهه. ولا يكتفي الناس بهذا القدر، حتى ترافق ذلك في كثير من المناطق جلسات غديرية صباحية ومسائية تضرب فيها الطبول إشعارا بالفرحة والسرور، ويتعلم الناس فيها الرقصات الشعبية التي تعرف بالبرع، حتى أصبحت موسما لتعلم مثل هذه الرقصات. كما يظهر في هذه المناسبة تراث إنشادي بديع، حيث يرفع المحتفلون أصواتهم بالزوامل والمغارد الشعبية التي يؤدونها بشكل جماعي. يزيد الجلسات الغديرية جمالا، ويظهر المحبة لأمير المؤمنين عليه السلام بما تتضمنه هذه الزوامل من ذكر عيد الغدير وإعلان الولاية للإمام علي كرم الله وجهه. وقد تصاحب هذه الجلسات ندوات ومسابقات ثقافية تركز على حادثة الغدير وتحكي تفاصيلها وتذكر كل ما يتعلق، كما تذكر بفضائل أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام. كل هذا التهيؤ والاستعداد لهذا العيد العظيم وما يصاحبه من مظاهر الفرح والبهجة يجعل المجتمع اليمني مجتمعا مميزا عن بقية المجتمعات، وأكثر ارتباطا بأهل البيت عليهم السلام. وهذه نعمة جليلة من نعم الله تعالى التي تستحق لأجلها الشكر. وهذا لا يعني أن بقية المجتمعات لا تحتفل بهذا اليوم، فعيد الغدير تحتفل به الكثير من المجتمعات ولكن بطرقها الخاصة. وهناك أعزائنا المستمعين مظاهر أخرى خاصة بيوم الغدير نفسه في موروثنا الشعبي سنفرد لها حلقة خاصة بإذن الله تعالى. وهنا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا الغديرية المميزة من ذاكرة الغدير، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وأثناء عودته من مكة من الحج وفي طريقه إلى المدينة وفي منطقة بالقرب من الجحفة في منطقة في وادي غدير خم، في تلك المنطقة نزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. في خم رصت أقتاب الإبل، وكان الوقت في الظهيرة أثناء الحرارة الشديدة تحت حرارة الشمس في الصحراء في مكان مكشوف لا ظلال فيه إلا 5 شجرات دوحات قمة ما تحتهن، ورصت أقتاب الإبل ليصعد من عليها الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. وهناك تقدم النبي صلوات الله عليه وعلى آله: وإني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

المواطنون يطلقون الألعاب النارية عشية يوم الولاية، وعروض وفعاليات بالمناسبة، واللجنة المنظمة تدعو إلى إحياء واسع غدا في صنعاء والمحافظات. إيران تحمل الكويت والبحرين مسؤولية السماح للعدو الأمريكي باستخدام أراضيها، وحرس الثورة يرد بضرب سفينة وقواعد أمريكية. مع استمرار الجرائم الصهيونية، الصحة اللبنانية تحذر من استهداف العدو للمستشفيات، والمجرم نتنياهو يتبنى تجريد كل لبنان من السلاح. حزب الله يدك مغتصبات في الشمال المحتل، ويلاحق الجنود الصهاينة في قرى الجنوب بالمحلقات الانقضاضية. شهداء على الأقل في جرائم جديدة بقطاع غزة، والعدو يفرض قيودا على رفع الأذان في القدس والداخل المحتل. السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. في لحظة يتسع فيها الاشتباك على امتداد المنطقة، وتتحول القواعد الأمريكية من عنوان حماية مزعوم إلى منصات تهديد وعدوان، تبدو الأنظمة التي تحتضنها أمام اختيار حاسم، إما أن تقرأ المتغيرات بوعي أو تدفع إلى قلب الورطة الأمريكية الصهيونية كرأس حربة في مغامرات لا تخدم إلا مشروع الهيمنة وتوسيع نفوذ كيان العدو. فلا استقرار لمن يرهن أرضه للأجنبي، ولا سيادة لمن يحرس قواعده، ولا أمن لمن يصمت على عدوانها ثم يضج حين تتلقى ردودا مشروعة. وما تعده الصهيونية من مشاريع تغيير وتوسيع في المنطقة يجعل بقاء اليد الأمريكية على الأرض العربية والإسلامية خطرا مباشرا لا يعالج إلا بقطعها. ومن هذا الواقع السياسي تنفتح دلالة يوم الولاية، فبين اليد الأمريكية الصهيونية الممتدة على أرض الأمة تهديدا ووصاية وعدوانا، واليد التي رفعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الغدير هداية وولاية وامتدادا لخط يمتد عبر الأجيال ويحدد موقع الأمة وخيارها. وفي يمن الإيمان، حيث ترفع اليد امتدادا لليد المحمدية، تحضر الولاية بصيرة في مواجهة الطغيان، وهوية في مقارعة الوصاية، وطريقا رسمه الله للغلبة. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.

شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات الحرة مساء اليوم إطلاقا واسعا للألعاب النارية احتفاء بيوم الولاية، وقد دعت اللجنة المنظمة للفعاليات للخروج الشعبي الكبير غدا الخميس في العاصمة صنعاء والمحافظات إحياء ليوم الولاية، حيث حددت اللجنة 4 ساحات للرجال في العاصمة، وهي ساحة الكلية الحربية لمديريات بني الحارث والثورة وشعوب، وساحة ميدان التحرير لمديريات التحرير وآزال وصنعاء القديمة، وساحة جامعة صنعاء الجديدة لمديرية معين، وساحة شرق جامع الشعب لمديرية 70 والصافية والوحدة. كما حددت اللجنة المنظمة ساحة غرب حديقة الثورة للنساء عصر غد الخميس إحياء ليوم الولاية.

وزارة الصحة من عدوان صهيوني يستهدف مستشفى تبنين الحكومي جنوب لبنان، وقالت إن ادعاءات الكيان الإسرائيلي بشأن المستشفى تهديد خطير لمؤسسة مدنية حكومية لا تزال وحدها تؤمن الخدمات في قضاء بنت جبيل. هذا وقد أفادت الصحة في لبنان عن ارتقاء شهيدين من المسعفين وجرح آخر في حالة خطرة جدا في منطقة شحور جنوب لبنان، وذلك إثر عدوان إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف تابعة لكشافة الرسالة الإسلامية. كما استشهد عدد من المدنيين بينهم 4 سوريين خلال عدوان على منطقة الحوش، واستشهد وجرح آخرون في اعتداءات على مناطق متفرقة. وفي إيران، حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قليباف من أن زمن تهديد إيران دون دفع الثمن قد ول، وأن أي عدوان سيقابل برد حاسم وقاس ومتناسب.

0: وللمزيد ينضم إلينا مراسلنا من طهران علي جعفر ومراسلتنا من لبنان زهراء حلاوي. نبدأ من عندك علي. علي، ضعنا في جديد التطورات والتصريحات بعد الرد الإيراني على مواقع وقواعد العدو الأمريكي بعد استهداف جزيرة قشم.
1: نعم إسماعيل، الرد الإيراني على استهداف برج اتصالات في جزيرة قشم وأيضا استهداف ناقلة نفط إيرانية في هرمز يتخطى

0: إمكاناتها اللوجستية للعدو ليكون منطلقا لشن عدوان على الأراضي الإيرانية. النقطة الثانية هي تأكيد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن طهران لن تسمح لهذه الخروقات بأن تتحول إلى نمط مستدام، أي أن كل عدوان سيقابل بالرد مهما كان الثمن. وأيضا النقطة الثالثة تأكيد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن قواعد الاشتباك واضحة ولا يمكن كسرها، وهنالك ترسيخ لهذه القواعد في المياه الخليجية والمحافظات الجنوبية، وبأن الجمهورية الإسلامية لديها بنك عسكري واضح ولديها عتاد عسكري قادرة على الرد، وأن أي خطوة عدائية على الطرف المقابل أن يتحمل التكلفة والثمن. النقطة الرابعة والأساسية هي أن العدو فشل في فصل الساحات، وبأن محور المقاومة اليوم هو قلب واحد ودماء واحدة ومصير مشترك، وهذا ما أكدته القوات المسلحة الإيرانية حينما وجهت إنذارا واضحا للمستوطنات بأنه إذا تم استهداف بيروت فإنه سيتم استهداف مستوطنات كيان العدو، في تأكيد واضح بأن جبهة المقاومة ومحور المقاومة في خندق واحد ويد واحدة ضد العدوان الصهيوني الأمريكي. سياسيا حتى الآن لم تسلم الخارجية الإيرانية الرد على المقترحات الأمريكية بعدما أدخل ترامب تعديلات على مذكرة التفاهم، ومن حق طهران هنا أن تجري تعديلات بدورها على هذه التعديلات التي أجراها ترامب، لكن الآن المفاوضات مجمدة، وهنالك تأكيد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أن يعترف العدو بحقوق الشعب الإيراني، لأنه لا مجال أمامهم سوى الإذعان والاعتراف بحق الشعب الإيراني وتلبية شروط الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية. الوضع في مضيق هرمز، أيضا هنالك تأكيدات من القوات البحرية الإيرانية بأن أي سفينة تعتزم العبور عليها التنسيق مع القوات البحرية الإيرانية، وعدم التنسيق يستوجب ردا عسكريا، وهذا ما يحصل يوميا في المياه الخليجية.
1: نعم زهرة، ماذا عن لبنان وبالتحديد جنوب لبنان؟ الوضع الإنساني جراء الانتهاكات المستمرة للعدو الإسرائيلي، كذلك تحذيرات العدو باستهداف مستشفى تبنين، بالإضافة إلى العمليات العسكرية المستمرة والمكثفة لحزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان ضد قواعد وتجمعات وآليات العدو.
2: بالفعل إسماعيل، اليوم صعد العدو الصهيوني من تركيزه على استهداف المسعفين والفرق العاملة في الميدان، وأيضا يعني طال باعتداءاته تهديد لاستهداف مستشفى تبنين. نتحدث اليوم عن ملاحقة المسعفين في عدد من البلدات الجنوبية وارتقاء شهداء وجرح آخرين بفعل هذه الاستهدافات في معروف، في شحور، في زبدين، وفي غيرها أيضا من المناطق ارتقى مسعفين كما قلنا وجرح آخرين بفعل استهداف ممنهج. وأيضا يعني في إحدى الحوادث تحديدا في زبدين استشهد مدنيين، اثنين كانت تنقلهما سيارة الإسعاف المستهدفة من قبل طيران العدو. وبالتالي نحن نتحدث عن واقع إنساني صعب في القرى الجنوبية. مستشفى تبنين هي واحدة من المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل في خط المواجهة الأمامي، تحديدا هي الوحيدة في منطقة بنت جبيل، إضافة إلى مستشفى حرام ومستشفى جبل عامر في صور، وهاتين المستشفيين أيضا كانتا تأثرتا بشكل كبير بفعل الاستهدافات التي تعمد العدو الصهيوني من خلالها استهداف محيط هذه الأماكن الصحية. إضافة إلى ذلك، من بين الشهداء والجرحى اليوم أيضا عناصر من الجيش اللبناني بفعل استهداف لآلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني على طريق عام دير الزهراني النبطية، إضافة أيضا إلى استهداف من قبل مسيرة لعسكري كان يتنقل بسيارته في مدينة النبطية. إذن هذا هو واقع الميدان. مزيد من الاعتداءات، أيضا طالت الاعتداءات اليوم من خلال الطيران المسير، وصلت إلى مشارف بيروت باستهداف سيارة على طريق خلدة وارتقاء شهداء بفعل هذا الاستهداف. أما على صعيد عمليات المقاومة الإسلامية، كان لافتا اليوم توسيع عمليات المقاومة الإسلامية على امتداد المحاور. نتحدث عن استهداف لتجمعات العدو الصهيوني من الخيام وصولا إلى حداثة، إلى إرشاف أيضا، وأيضا في محيط يحمر قلعة الشقيف تحديدا، وأيضا في أطراف زوطر الشرقية. كل هذه البلدات شهدت استهداف من قبل مجاهدي المقاومة الإسلامية لتجمعات العدو الصهيوني، سواء بالمسيرات والمحلقات الانقباضية أو حتى بقذائف المدفعية. أمام كل هذا الواقع، ورغم ازدياد عمليات أو رغم ازدياد اعتداءات العدو الصهيوني، لا تزال السلطة اللبنانية ماضية في مسار التفادن ومسار الخضوع للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية من خلال الإصرار على الخوض في المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني، والتي تستكمل لليوم الثاني على التوالي في واشنطن، وتجمع الوفد اللبناني مع وفد كيان العدو الصهيوني. حتى هذه اللحظة لا معلومات سوى قليل من التسريبات حول هذا اللقاء، ولكن اللافت من هذه التسريبات بأن هذا اللقاء كما غيره لن ينجح في تثبيت وقت إطلاق النار، وهو المطلب الذي يدعي أو تدعي السلطة اللبنانية بأنها تحمله إلى طاولة المفاوضات. لكن من الواضح جدا بأن السلطة اللبنانية عاجزة عن تحقيق هذا المطلب من خلال المفاوضات المباشرة مع العدو وتخليها عن عناصر القوة سواء المحلية أو الإقليمية.
1: زهراء حلاوي مراسلتنا من لبنان، شكرا جزيلا لك، كما أشكرك مراسلنا من طهران علي جعفر. وقد وزع حرس الثورة الإسلامية مشاهد من عملياته بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد سفينة وقواعد أمريكية في المنطقة.

0: قالت الخارجية الإيرانية احتفاظ الجمهورية الإسلامية بحق الدفاع عن النفس ضد أي دولة تسمح لأمريكا باستخدام أراضيها ومجالها الجوي لمهاجمتنا. الخارجية الإيرانية حملت المسؤولية المباشرة لحكام الكويت والبحرين بالسماح لهذه الهجمات، مرددة بالاعتداءات الأمريكية على ناقلة إيرانية وجزيرة قشم. بدوره قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نكزاد إن قائد الثورة الجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنائي مطلع على جميع جوانب المفاوضات، مضيفا بأن الخطوط الحمراء التي وضعها السيد مجتبى في المفاوضات مدرجة على جدول الأعمال. وأكد نكزاد عدم الثقة بوعود الأمريكيين وضرورة الإشارة دائما إلى جرائمهم بحق الشعب الإيراني. وتثبت إيران قواعد الشباك تمنع الولايات المتحدة الأمريكية من أي عدوان دون رد إيراني حاسم وفوري.
1: استفزازة من دون عقاب، إيران تفعل ولا تقول فحسب. قواعد اشتباك ثابتة، فبعد استهداف العدوان الأمريكي سفينة إيرانية ردت إيران سريعا باستهداف سفينة أمريكية. وحين وسعت أمريكا الاستهداف وسع الحرس الثوري الرد. ليلة صعبة أمضتها القواعد الأمريكية في دول خليجية، أبرزها قاعدة السالم في الكويت، حيث استهدف الحرس الثوري في إيران مقلع المروحيات في القاعدة، بالإضافة إلى مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، ردا على استهداف جزيرة قشم. لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية بعد الآن ارتكاب أي عمل عدواني دون رد سريع وحاسم ومضاعف، تقول إيران. يضع ذلك ما تبقى من وجود أمريكي في قواعد على أراضي خليجية في مأزق، وهو ما أكدته تقارير لقنوات أمريكية أجرت تحقيقا عن انهيار الوجود الأمريكي جراء العمليات العسكرية الإيرانية. يشمل الرد الإيراني عقابا للدول المستضيفة للإشارة أن استضافة العدوان واستخدامه لساحتها منطلقا للهجمات على إيران لا يمكنه أن يمر من دون نتائج وتداعيات تزداد ولا تتقلص. المظلة الأمريكية لم تعد صالحة للحماية، وعلى خلاف تقديرات وتوصيفات أمريكية وأوروبية واقعية تجد مبررا مفتوحا ومشروعا للجمهورية الإسلامية في إيران بوضع الدول المستخدمة للعدوان عليها في مربع الرد. تحاول بعض الدول الخليجية الذهاب بعيدا وجعل ردود الفعل منفصلة عن الواقع. توسيع الخلاف الدبلوماسي مع إيران بدلا من منع استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لأراضيها لأعمال عسكرية عدوانية. وردا على استدعاء الكويت لدبلوماسيين إيرانيين في المنام، قالت الخارجية الإيرانية إن أي عمل عدائي سيواجه برد حاسم وفوري. ويشير وزير الخارجية عباس عراقشي إلى أن القوات المسلحة الإيرانية ترد على مواقع يسمح لأمريكا باستخدامها للاعتداءات على أهداف مدنية. تعود الجمهورية الإسلامية وتسحب المواجهة إلى طرفها الأكبر الولايات المتحدة. الرد الفوري والحاسم بحسب وزير الخارجية الإيراني بات قرارا تفضيليا يتوجب إدراكه على نحو يقيني. الحرس الثوري ترجم تحذيره السابق عمليا وتوعد أن الرد الأشد سيوضع حين تتجدد الأعمال العدائية. والاستخلاص أن قاعدة ما لم يؤخذ بالقوة يؤخذ بمزيد من القوة معكوسة. حين لا تخرج أمريكا بهزيمة مؤكدة ستخرج بمزيد من تأكيد الهزيمة.
0: كشف تحقيق لوحدة تقصي الحقائق في شبكة بي بي سي البريطانية أن الرد الإيراني على العدوان الأمريكي الإسرائيلي أصاب ما لا يقل عن 20 قاعدة وموقعا عسكريا أمريكيا في 8 دول بالمنطقة، مخلفا أضرارا في منظومات دفاع جوي وطائرات مراقبة وتزود بالوقود ورادارات ومنشآت عسكرية حساسة، فيما تتكتم إدارة ترامب على حجم الخسائر وتقلل منها وتفرض قيودا على صور الأقمار الاصطناعية.
2: صور الأقمار الصناعية تكذب رواية واشنطن وتؤكد أن القواعد الأمريكية تعرضت لضربات إيرانية مدمرة. فقد كشفت صور أقمار صناعية ومقاطع مصورة حللتها شبكة بي بي سي البريطانية أن الرد الإيراني على العدوان الأمريكي الإسرائيلي لم يكن محدودا ولا رمزيا، بل كان مدمرا على عكس رواية إدارة ترامب تماما، إذ أصيبت ما لا تقل عن 20 قاعدة وموقعا عسكريا أمريكيا في دول بالمنطقة، هي السعودية والإمارات والكويت والعراق وقطر والأردن والبحرين، في حصيلة تؤكد أن الضربات كانت أوسع وأدق مما أقرت به واشنطن علنا، فيما أشارت بي بي سي إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى، إذ يقدر بعض المحللين أن عدد القواعد التي تعرضت للقصف قد يصل إلى 28 قاعدة، وبحسب التحقيق طالت الخسائر أصولاً عسكرية باهظة الكلف، بينها بطاريات دفاع جوي متقدمة من منظومة ثاد وطائرات تزود بالوقود وطائرات مراقبة، إضافة إلى مستودعات وقود وحظائر طائرات ومساكن عسكرية ومعدات اتصالات ورادارات، فيما يشار إلى أن كلفة بطارية ثاد الواحدة تبلغ نحو مليار دولار، وكلفة الصواريخ التي تطلقها نحو 13 مليون دولار للصاروخ الواحد، فيما تصل كلفة بعض الطائرات المتضررة كإي 3 سنتري إلى مئات ملايين الدولارات. ما كشف من معطيات يضرب في الصميم أكاذيب البيت الأبيض الذي يزعم تدمير القدرات الإيرانية، متبجحا بتفوق الدفاعات الأمريكية المزعوم. وقبل تحقيق بي بي سي، كانت واشنطن بوست الأمريكية قد أظهرت أن العمليات الإيرانية ألحقت أضرارا أو دمرت 228 منشأة أو قطعة معدات في 15 موقعا أمريكيا، بما يكشف أرقاما أعلى بكثير مما اعترفت به الإدارة الأمريكية، في حين يؤكد مراقبون أن ما خفي أعظم، سواء لجهة عدد الجنود القتلى والجرحى أو لجهة المواقع والمنشآت المتضررة أو حتى للكلفة الفعلية للعدوان، والتي تبلغ في أحسن التقدير مئات المليارات من الدولارات، خصوصا في ظل تكتم أمريكي وتعتيم واسع النطاق بعدما طلبت الحكومة الأمريكية من شركة بلانت لابز حجب صور جديدة لمنطقة العدوان ونطاق الرد الإيراني، في خطوة تقيد القدرة على كشف ما خفي من خسائر الولايات المتحدة وحلفائها ومن بينهم العدو الإسرائيلي. الأخطر بالنسبة لواشنطن أن أي مغامرة عسكرية جديدة ستكون قطعا أكثر كلفة، بعدما استنزف العدوان مخزونات الدفاع الجوي وأظهر هشاشة القواعد الثابتة أمام الصواريخ والمسيرات الإيرانية الدقيقة.

في لبنان ضوت صافرات الانذار في مقتصبة كريات شمونة ومحيطها بعد رشقة صاروخية وعبور مسيرات مفخخة من لبنان، ووثقت عدسات الكاميرات حالة الهلع والرعب لدى المغتصبين الصهاينة بعد وصول مسيرة مفخخة لحزب الله إلى مقتصبة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة. كما أعلن حزب الله تنفيذ 14 عملية استهدفت تجمعات جنود العدو الإسرائيلي وآلياته. وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من استهداف تجمعين لجنود العدو الإسرائيلي في أطراف بلدتي زوطر الشرقية ويحمر شقيف.

0: أعلنت نتائج عمليات حزب الله التراكمية وضع لبنان كرأس حرب في معركة إقليمية لم تطوى صفحتها بالتهدئة مع الجمهورية الإسلامية، إذ انطلقت التهديدات الإيرانية الأخيرة من صلابة المقاومة في لبنان مع محاولات أمريكية لجر حكومة لبنان إلى دور وظيفي يعيد تشكيل لبنان بعد أو بما يتلائم مع المشروع الصهيوني في المنطقة.
1: لا تكشف التطورات الأخيرة على الجبهة اللبنانية عن شيء، كما كشفت عن حقيقة أن الحكومة اللبنانية ليست أكثر من واجهة ضغط في مسار تديره واشنطن ويوظفه العدو الإسرائيلي لإعادة تشكيل لبنان أمنيا. والمعادلة الفعلية لا تصنعها طاولة التفاوض الهزيل في واشنطن، بل يصنعها الميدان، حيث يواصل حزب الله فرض حضوره العمليات مستندا إلى عمق إقليمي تتصدره طهران. من هنا فإن المقاربة الأمريكية الإسرائيلية لا تستهدف تهدئة تقنية بين الطرفين، بل تحاول انتزاع مفاعيل سياسية من ضغط عسكري لم ينجح في كسر المقاومة إلى معادلة تقايض وقف استهداف الضاحية مقابل وقف استهداف مقتصبات الشمال، وهي معادلة تسعى لعزل الجبهة اللبنانية عن سياقها الإقليمي وتثبيت حق العدو في العدوان والتوغل في الجنوب اللبناني تحت عنوان الترتيبات الأمنية.
2: إذا أردنا إنقاذ لبنان وإذا أردنا التوصل إلى سلام لبناني إسرائيلي كما أريد أنا، فعلينا نزع سلاح حزب الله وعلينا تجريد لبنان من السلاح. هذا هدف يشترك فيه ترامب وأنا.
1: هنا يظهر المجرم نتنياهو حقيقة المعركة. الحديث هنا عن تجريد لبنان وليس حزب الله من السلاح، وهو اعتراف واضح بالاستراتيجية الصهيونية تجاه لبنان كدولة منزوعة القدرة على الردع، فيما يبقى العدو الإسرائيلي محتفظا بالاستباحة للجبهة اللبنانية متى شاء. وهذا ما يؤكد أن سلاح المقاومة في الحساب الصهيوني ليس تفصيلا عملياتيا، بل عقبة مركزية أمام أطماع لا تتوقف عند لبنان. في المحصلة تظهر صلابة حزب الله الميدانية والتفاوضية أنها أساس التطورات الأخيرة، وهي التي تمنح التهديد الإيراني قيمته العملية. واشنطن بدت كمن يتحرك لاحتواء معادلة تداعي الجبهات في صراع مفتوح، أما كيان العدو فيركز على تثبيت معادلة استباحة الساحات، بينما تثبت المقاومة أن أي وقف ناري لا يقوم على وقف شامل للعدوان وانسحاب واضح للعدو لن يكون إلا محاولة لشرعنة واقع مختل لمصلحة عدو محتل.

0: جديد الجرائم الصهيونية استشهد شقيقان فلسطينيان وأصيب آخرون إثر قصف العدو الإسرائيلي مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وفادت مراسلتنا أن طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي قصفت فناء منزل في مخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد شقيقين وجرح أربعة آخرين بعضهم إصابتهم حرجة. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني إثر غارة للعدو على منطقة المغراقة وسط القطاع، كما استشهدت امرأة في مستشفى ناصر بخان يونس متأثرة بجراحها جراء قصف العدو على مخيم غيث قبل أسبوع. تمنع قوات العدو الإسرائيلي إدخال الأسمنت اللازم لإعادة الإعمار بشكل مطلق في قطاع غزة، ما دفع الفلسطينيين إلى البحث عن بدائل في ظل ارتفاع سعره وندرته. عائلات فلسطينية بدأت بمحاولة لإعادة تدويره لإصلاح منازلها.
1: يبحث عن بقايا الأسمنت المتحجر كما يبحث المنقبون عن الذهب. ساعات طويلة يقضيها هذا الأسير المحرر مع أفراد عائلته وهم يطحنون كتل الأسمنت التي يعثرون عليها بعد ساعات طويلة من البحث للوصول أخيراً إلى مادة الأسمنت التي تساعد سكان القطاع ولو قليلاً.
2: أخذت فكرة إعادة تدوير الأسمنت من شاب من عندي من السجن، فلما طلعنا من السجن فباع في صفقة الأسرة اللي قبل تقريباً 4-5 شهور، ضاقت فينا الدنيا وفيش، انتوا عارفين فيش شغل فيش حاجة في قطاع غزة. بنشتري من المصنع اللي بعد التجريف والهدم، فبضل كياس أسمنت محجرة، كياس بودرة، كياس أي مواد تدخل في صناعة الأسمنت أو مواد البناء، فإحنا هذه بنجيبها وبنعيد تدويرها. صح هي بتعطي كاش قوة مصنعية كالشركة زي 100%، فإيش ومنه المعاقات اللي بنواجهها؟ أول حاجة عند قل في مكان الإنتاج، يعني إحنا كل شغلنا يدوي وصنع محلي، كلنا أطفال، يعني هذول الشبك يدوي كله استخدامات وقت حالي، الاستخدامات الأصلية للشغل هذا مش موجودة.
1: واتخذ المواطن النازح قصرا مع عائلته من شمال القطاع إلى مدينة غزة من إعادة تدوير الأسمنت مهنة للحصول على بعض المال لمواجهة أعباء الحياة.
3: هي فعلا يعني صعبة شوية، بس لقمة العيش صعبة. عندي أنا 7 أطفال، فبدهم أكل بدهم شرب بدهم مستلزمات، صح إنه إحنا بنعاني فيها من ضيق تنفس من أمراض نفسية، ظهري طول ما أنا قاعدة وهو بيجعني، بس برضو بنكابر على حالنا شوية لأنه إحنا بدنا نطعم الصغار وبدنا يعني نحاول إنه نصنع من كيف أقولك من اليأس يقين. إن شاء الله هيك ربنا يوفقنا في الشغل هذا، والحمد لله زي ما انتم شايفين يعني أنا إيدي على إيد جوز على إيدي أولادي بنقدر نطلع لقمة العيش تبعتنا.
1: ودمر العدو الإسرائيلي 80% من مباني القطاع ويمنع إدخال مواد البناء بشكل كامل، ما يجعل من إعادة تدويرها مقاومة لحالة الدمار التي تريدها إسرائيل لغزة. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: واستمرارا لاعتداءات المغتصبين الصهاينة على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة المحتلة، أقدم عدد من المغتصبين على إضرام النار في أرض زراعية لمواطنين عند الأطراف الجنوبية لقرية بورينا جنوب نابلس. أثار وزير الأمن القومي التابع للاحتلال إتمار بن كفير موجة غضب بعد حديثه عن وقف ما وصفه بضوضاء المساجد بالتزامن مع المصادقة على مشروع قانون يفرض قيودا على رفع الأذان، ويعد الفلسطينيون الخطوة استهدافا لهويتهم الدينية في القدس وحلقة جديدة ضمن سياسات تهويد المدينة.
4: في مشهد أثار غضبا واسعا خرج وزير الأمن القومي الصهيوني إيتامار بن غفير في مقطع مصور متحدثا عما وصف بوقف الضوضاء الصادرة من المساجد في خطوة يراها الفلسطينيون استهدافا مباشرا لأحد أبرز الرموز الدينية والحضارية في القدس والداخل الفلسطيني المحتل. ويأتي ذلك بعد مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون القدس في دولة الاحتلال على مشروع قانون يفرض قيودا مشددة على رفع الأذان بذريعة الحد من الضوضاء التي تسبب إزعاجا للمستوطنين حسب زعمهم، فيما يرى الفلسطينيون أن ذلك يمهد لتغيير ملامح الهوية الإسلامية للمدينة المقدسة.
5: الاعتداءات على الأماكن الدينية الإسلامية سواء في الحرم الإبراهيمي في الخليل أو في المسجد الأقصى أو في كل أراضي فلسطين، بما في ذلك منع أداء الأذان وبما في ذلك تقييد وصول الفلسطينيين إلى الأماكن الدينية، كل ذلك جزء من مخطط استراتيجي تمارسه إسرائيل هدفه إزالة الوجود والحضارة الإسلامية في هذه المنطقة وإزالة الوجود الفلسطيني بشكل عام. الذي جرى في الحرم الإبراهيمي تقسيم زماني ومكاني كخطوة أولى، والآن يحاولوا أن يكرروا ذلك في المسجد الأقصى، ولكن الهدف النهائي هو إلغاء وجود هذه المساجد واستبدالها بكنائس يهودية.
4: تندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات التي تستهدف المساجد وعلى رأسها المسجد الأقصى، في إطار محاولات متواصلة لفرض السيطرة الكاملة عليه وتقليص الوجود الفلسطيني فيه. ويرى مراقبون أن تقييد الأذان ليس سوى حلقة جديدة في مشروع تهويد القدس وطمس طابعها العربي والإسلامي.
6: هناك الآن قرارات إسرائيلية سواء كانت قوانين تسن في التشريع أو من خلال إجراءات يقوم بسنها أو تسنها الحكومة الإسرائيلية، متمثلة بالأذان، متمثلة بالسيطرة على المناطق الدينية، بالسيطرة على المناطق الأثرية. هذه القرارات المتخذة بالكنيسة هي مشروع إسرائيلي مستدام منذ 15 عاما، بدأ بمدينة القدس، انتقل للضفة الغربية، وكان في السابق قد أمعن تغييرا في الداخل الفلسطيني، حول المسجد إلى خمارة وأعاد الاعتبار للسيطرة على الهوية واللغة الفلسطينية، حتى التراث الفلسطيني المتعلق بالأطعمة، فلافل وحمص، اعتبرها بأنها تراث يهودي ليس للفلسطيني علاقة بها.
4: في ظل هذه السياسات يعيش الفلسطينيون في القدس والداخل المحتل ما يصفونه بحرب وجودية تستهدف اقتلاعهم من أراضيهم وإخفاء معالم حضورهم الوطني والديني، وسط صمت عربي وإسلامي يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل المدينة وهويتها التاريخية. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.

0: اختطفت إدارة أمن محافظة دمار بعيد الولاية الأغر بعرض عسكري شاركت فيه مختلف الإدارات والأجهزة الأمنية.
1: هم أولو البأس الشديد، صمام أمان الجبهة الداخلية، واليد الضاربة في وجه كل مفسد وعميل.
2: احتفت إدارة أمن محافظة دمار بعيد الغدير الأغر يوم ولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بعرض عسكري شاركت فيه مختلف الوحدات الأمنية بجميع تشكيلاتها وآلياتها الأمنية والعسكرية.
3: أيها الإخوة الواقفون تحت الشمس والساهرون في ظلم الليالي على أمن الناس، اعلموا أن هناك جنودا غيركم تحت الشمس، تحت الشمس الحارقة، ويسهرون عاكفين على خدمة الظلمة والمجرمين الموالين لليهود والنصارى. أولئك الجنود المرتزقة يسمون أنفسهم بأنهم رجال أمن، بينما يحل الخوف والذعر والسلب والنهب والقتل أينما حلوا.
4: نوجه رسالة لأعداء الأمة من اليهود والنصارى وكل من دار في فلكهم أننا في هذا الشعب العظيم بقيادة سيدنا ومولانا عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ماضون في هذا المبدأ العظيم، نجند أنفسنا لله سبحانه وتعالى وننذر حياتنا وموتنا لله، ماضين في العهد والولاء لله ولرسوله ولأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
2: منتسبو الأجهزة الأمنية بدمار أكدوا استعدادهم وجهوزيتهم لأي توجيهات للقيادة ضمن معركة الجهاد المقدس، محذرين كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلاد.
5: نحن تولينا الصادق لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ونحن نسير في دربه وعلى سيرته.
6: نحن في الإدارة العامة لمباحث دمار نأكد الجهوزية الكاملة في الاستعداد للجولة القادمة وتوجيهات القيادة.
7: قوات الأمن تعلن كامل جهوزيتها لتنفيذ أي توجيهات.
8: نأكد جهوزيتنا الكاملة واستعدادنا الكامل لتنفيذ توجيهات السيد القائد، ونعلن استعدادنا الكامل للدخول في الجولة القادمة إن شاء الله.
9: عين تقر بلحظها كل العيون.
2: استعداد ونفير عام لشعب ثابت وصامد تولى الصادقين وكفر بالتبعية والوصاية الأمريكية الصهيونية وتحرر من الخيانة والعملة.
10: على نهج الرسول الأكرم والإمام علي الكرار تتجهز وتستعد قوات الأمن هنا في محافظة دمار لخوض جولة صراع جديدة ضمن معركة الجهاد المقدس مع الأعداء ومنافقيهم هنا في الداخل. شرفتي أرحب يا المسيرة دمار.
0: عبر أبناء مديرية شهارة وكل قبائل الأهنوم بمحافظة عمران عن ابتهاجهم الكبير بحلول عيد ولاية أمير المؤمنين بمظاهر فرح عمت الأرجاء وأشعلت الأجواء.
11: بعيد الأعياد يوم ولاية أمير المؤمنين وإكمال الدين، هكذا بكل ولاء ووفاء، عشق وفداء يحتفل أبناء مديرية شهارة في محافظة عمران. مظاهر الابتهاج تعم الأرجاء تشعل الأجواء حتى وكأن من ينظر إليها من أماكن أخرى يظن بأن في شهارة جوها مع الجبل قد اشتعل.
12: إحياؤنا لهذه الليلة المباركة ليس مجرد إطلاق ألعاب نارية أو شعلة نارية أو ما إلى ذلك، بل هو ارتباط، نجدد ارتباطنا العملي الوثيق بمن يمثل علي بن أبي طالب في زماننا، حيدر زماننا السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي رفع رأسنا وبيض وجوهنا.
5: يوم الولاية سر عزتنا، يوم اكتمال الدين بركانه.
13: لمن لم يتولى الإمام علي فسيتولى اليهود والنصارى ويتولى أبستين وسيكون مدعوسا تحت الأقدام.
14: أن من يرفض أن يتولى الإمام علي ويرفض هذه المواقف سيتولى اليهود والنصارى رغما عنه مدعوسا مذعورا.
8: تجهله لا تسخر، هذا وصج المصطفى والمغوار، هذا هو اللي دق ذاك المغتر، مرحب وخلى جيش الأعداء منهار.
11: ومن شهارة الأمير إلى قرى عزلتي سيران وعزلة ذري، أضواء مشاعل الاحتفاء بعيد ولاية وصي المصطفى تأسر الأبصار، مشكلة لوحة ولائية يمانية إيمانية أهنومية، وصولا إلى المدان التي بمشاعل فرحة هذا العيد تزدان. كدرة متلألئة أو ككوكب استقر بين الأرض والسماء، أضحت مدينة شهارة في ليلة عيد الغدير محتفلة مؤكدة على لسان أبنائها بأن الاحتفاء وصل بما مضى وتأكيد وتجديد عهد ولاء لأمير المؤمنين ومن يمثله اليوم فينا امتدادا. من مدينة شهارة الإمام القاسم في محافظة عمران، لاطف الموجاني المسيرة.
0: وإحياء ليوم الولاية عيد الغدير الأغر، نظم أبناء حارس البحر الأحمر بمحافظة الحديدة مهرجان يوم الولاية الثقافي الشعبي للهجن والفروسية والموروث الشعبي للعام 1447 هجرية.
15: شعار من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وبحضور كرنفالي كبير تقدمته قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة ومشائخ ووجهاء تهامة وقبائل الزرانيق، نظم بحارس البحر الأحمر مهرجان الولاية الثقافي الشعبي للهجن والفروسية والموروث الشعبي إحياء ليوم الولاية.
16: هذا المهرجان الكورلفاني، المهرجان التهامي بألوانه المتعددة، أضفى جمالا في جمال هذا اليوم. هذا هو يوم الولاية، وعلينا نحن أن نوالي الله ورسوله وأن نوالي أمير المؤمنين علي عليه السلام.
17: من خلال هذا المهرجان الكرنفالي الشعبي العظيم الذي نعبر فيه في يوم الولاية عن فرحنا وولائنا للإمام علي عليه السلام، ونعبر فيها أيضا عن الثقافة المتأصلة في أبناء تهامة وأبناء الزرانيق خاصة وأبناء اليمن كاملا كافة، أن توليهم للإمام علي توليا صادقا.
18: سباق الخيول،
15: الاحتفال الجماهيري الكبير شهد تنظيم سباق للخيول والهجن والقفز على الجمال وإقامة الألعاب الشعبية التي تعكس الموروث الحضاري الأصيل الذي تزخر به تهامة التي يتمسك بنوها بهويتهم الإيمانية.
19: والجرب إحياء يوم الولاية إن شاء الله. اليوم أنا بين مهرجان على شاطئ البحر ووقفه القفز الجمال وسباق الخيل ونشام من فوق الجمال، والحمد لله نتكرم كل الجوائز وإن شاء الله نقيمها سنويا.
20: مهرجان الشامي مناسبة عيد الولاية ونقيم حفلة في كل سنة إن شاء الله بإذن الله.
21: ما هو الحفل
20: أيضا مع الهجن والخيل والقفز والعكف والراكس الشعبية وكل التراث العربية؟ تمام، حق كامل.
15: شعور بالاعتزاز يسود أبناء الحديدة من خلال توليهم لله ولرسوله والإمام علي، ليرسم هؤلاء من خلال هذا الاحتفال لوحة جمالية تعبر عن عظمة التولي الصادق وتغيظ الكفار والمنافقين وأولياء الشياطين.
22: أجواء إيمانية مفعمة بالبهجة والفرح تشهدها محافظة الحديدة التي خرج أبناؤها لإحياء عيد الغدير تمسكا منهم بأولياء الله الصالحين الإمام علي عليه السلام والسير على نهجه، وتعكس تمسكهم بإرثهم الحضاري على مدى السنين. من مهرجان الفروسية والهجن بحارس البحر الأحمر في يوم الولاية، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
0: ونظمت في مديرية محافظة صنعاء العديد من الأمسيات والندوات والمهرجانات الشعبية احتفاء بعيد الولاية.
1: احتفالات شعبية بعيد الغدير شهدتها مديريات محافظة صنعاء. في مديرية مناخة نظمت في كل من عزلة بني الخطاب والثلث ولهاب المزانعة احتفالات بالمناسبة الدينية. وفي مديرية سنحان نظمت في عزل وادي الأجبار وقاع الحباب والمنصي والرسول الأعظم والساحة المركزية احتفالات بعيد ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام. إلى ذلك نظمت أمسيات واحتفالات شعبية في مديريتي الحيمة الداخلية وصنعاء الجديدة، احتفى خلالها المواطنون في عزل أرتل وعزلتي الأحبوب وبني السياغ وجمعية الحيمة الداخلية التعاونية الزراعية بعيد ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام في 18 من ذي الحجة. في السياق ذاته نظمت فعاليات مركزية بعيد الغدير في مديريتي حمدان والحيمة الخارجية احتفاء بيوم ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، فيما نظمت احتفالات وأمسيات شعبية في مديريات بني مطر وبني حشيش وخولان، احتفى خلالها أبناء عزلة بغلان والساحة المركزية وسعوان وجيحانة بعيد الغدير يوم أكمل الله دينه وبلغ رسوله ما أنزل إليه من ربه. سمير المترب، المسيرة.
0: وصلنا للختام، والمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني المسيرة.net.y. في أمان الله.

0: السنة العاشرة من الهجرة من كنت مولاه، فهذا علي مولاه. ومن ثقافة عيد الغدير كانت ولاية الأمر كفيلة بتحصين هذه الأمة حتى لا تقبل ولا تخنع للولاية اليهودية الصهيونية، ولا خيارات في صراع ديني كان عنوان أول نصر للمسلمين فيه كاسر خيبر الإمام علي سوى أن تتولى الأمة ضمان عزتها وكرامتها، ليشملها دعاء من لا ينطق عن الهوى وانصر من نصره. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية التي نخصصها لذكرى يوم الولاية وعيد الغدير، ونرحب هنا في الاستوديو بضيوفنا الأكارم، معي الدكتور قيس الطلة الناشط الثقافي. أهلا وسهلا بك دكتور قيس، حياكم الله. كما أرحب أيضا بالباحث والأكاديمي الأستاذ محمد العفيف. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، حياكم الله. كما أرحب أيضا بالباحث في الفكر القرآني الأستاذ يحيى قاسم أبو عوضة. أهلا وسهلا بك أستاذ يحيى. إذن أرحب بكم جميعا، ونبدأ مباشرة في الحديث عن هذا اليوم العظيم وهذه الذكرى الفضيلة التي الحديث عنها طويل جدا، وربما لا يتسع الوقت للحديث عنها لا في تغطية ولا في حتى عشرات التغطيات أو الحلقات، لكن لنخصص عنها أو فيها يعني جزئيات مخصصة حول هذا الأمر، ونبدأ بها أستاذ محمد العفيف حول يعني هذا اليوم، اليوم العظيم وذكرى الولاية فيما تقدمه من معاني من تلهم فيها الأمة، سواء على مستوى الفردي، على مستوى الأمة بأجمعها، وعلى مستويات سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو غيرها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار من تجمعين. بداية نهنئكم بهذه المناسبة العظيمة، عيد الغدير الأغر. هذا العيد الذي يحتفل به المسلمون ذوو الولاية القرآنية الإلهية، وهذه مناسبة عظيمة أحوج ما تكون الأمة في هذا الوقت إلى هذه الولاية العظيمة. طبعا على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، الولاية تعتبر عقيدة قرآنية، الفرد لابد له من من ولي الأمة.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: يوم الغدير، عيد الله الأكبر، كل عام وأنتم بخير.

0: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

الجانب الآخر لننظر إلى مسألة الإمام علي عليه السلام وولاية الإمام علي عليه السلام من حيث ما كان عليه الإمام علي عليه السلام من تمثل لهذا الدين بشكل تام، استيعاب، التزام، عمل، وعي، استقامة روحية، خلق، موقف، عمل. فالإمام علي عليه السلام كان أرقى الأمة الإسلامية بكلها، وأعظم أصحاب رسول الله، وأعظم المسلمين، وأعظم تلاميذ رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، حملا واستيعابا ووعيا والتزاما بهذا الدين، بهذا الإسلام، وتأثرا بهذا الإسلام، حمله علما على نحو لم يحمله غيره، فكان باب مدينة العلم. والرسول حينما قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، وكان هو الأذن الواعية، وكان هو الذي لم يقمض جفنه حتى يعلم ما نزل على رسول الله في ذلك اليوم صلوات الله عليه وعلى آله.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: على غزة ودم أطفالها دمي مولع نار، وفي جوفي لظى بركان ثائرة تشتعل ناره. على الأب الذي ضيع عياله في ركام الدار مغطيهم ودافنهما تراب الدار وحجاره. على الأمة الذي قامت ترضع طفل هذه سار وهو في حضنها جثها تبلل دمعها زراره. على صرار الصغير اللي يردد في ذن أخوها أذكار يلقنها الشهادة أمهم بالخوفة من هاره. على طفله تنادي من وجعها أمة المليار أبوها أمها مات وأخوها واختها ساره. على دكتور جابوا له جثامي نسرتها وانهار على فجعة مراسل على المباشر دمر وداره. مشاهد دامية نكرة بكوا من هولها الكفار وحكام العرب والمسلمين أضحوا بزناره. إلى السيسي، إلى عبد الله الثاني، إلى بشار، عليكم عار ضيعتوا حقوق الجارة من جارة. معاكم جيش، معكم حد، يا للعار من الأعذار. وصوت أطفال غزة تسمعونه داخل الحارة، كفاكم ذل، يكفيكم مهانة، يكفي استنكار. إذا منتوا الخوض الحرب كفاء خلوا أحرارة. ولا يا أمة الإسلام شوفوا نشرة الأخبار، ولا الصهيون ضي يضرب ولا الغارة 100، ولا حاكم من الحكام يضرب دار أبو زنار، ولا حاكم من الحكام يضرب دار أبو زنار. خسارة ذلهم واحد ولا واحد لعن عاره. وغزة ذي تنادي يا خوي ظلم اليهود يجار، ولكن لا حياة لمن تنادي ضاعت أخباره. ولكن عاد يا غزة بدم أحرار وابن أحرار، بعش كل اليمن واقف من المهرة إلى جاره. ومن تي واحد شحنالش ومن فك عليه العار وما هو مننا دي ما يأخذ من قاتل اشتاره. وهذا عادلش بالدم صادق من يمن الأنصار وعهد السيد القائد، ونقصى يعرف أنصاره ويعرفنا مثل ياهو وتعرفنا دول واقدار. إذا قلنا فعلنا ما نهى بالحربة واختاره معنا جيش ما يقهر بفضل الواحد القهار، ومعنا شعبه فينصر بفضل الله وصراره. وقائد حيدري مقدام شاجع متقية كرار بيده ذي الفقار اللي يزور القبرة من زاره بداية الصاريخ استفزت والمسير طار. وطوفان اليمن بايش على إسرائيل من ناره، وطوفان اليمن بايش على إسرائيل من ناره. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الموت لإسلام.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: ولنعلن موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخول المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
4: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والعكس الشريف.

0: بدأت بسم الله الرحمن هي خير آية. بدأت بسم الله الرحمن هي خير آية. بدأ بهذا الجلال ثنيت بالمصطفى من عزنا بالهداية وهد ركن الضلال. ثنيت بالمصطفى من عزنا بالهداية وهد ركن الضلال. وبعدها قمت بستأذن
1: وقفة إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: مع سبق فون تواصلنا يكمل أعيادنا. العيد جبر خاطر، فرحة قلب، ضحكة طفل، ولمة عيلة، وتكبيرات تملأ بيوتنا طمانينة. هذه هي لحظاتنا الطيبة. أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم وأحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب.
1: وقفة إعلانية.
2: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت للمهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: في عيد الغدير الأغر، نجدد الولاء والحب والانتماء لمولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام. وشعبنا اليماني العظيم في أوج عنفوانه وذروة شموخه، مجاهدا معطاء كريما عظيما. عيد الغدير الأغر، كل عام وأنتم بخير.
1: الحمد لله الحكيم العليم، من أكمل الدين لنا بعلي
2: وفضل الآل لتكريمنا وأوجب التسليم للأكمل.

الله بالقرآن شرفنا والنور طه خاتم الرسل ما ودع المختار أمته إلا على النهج

هذا أمير العدل سيده وسابق للقول بالعمل. سل عنه بدرا ثم سل أحدا، سل عنه في صفين والجمل. من سل سيف الله أصلاته على رؤوس البغي والكلكل. من قد هام الكفر نحو الردى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إن الانتماء للإمام علي عليه السلام ليس مجرد شعارات نرفعها أو نرددها ونتفاخر بها، بل هو اتباع وعمل وتأسٍ واقتداء به في كل أخلاقه ومبادئه. فليس محبا للإمام علي من ظلم أو طغى أو أفسد أو ارتشى أو زاغ أو اتبع الهوى، وليس محبا للإمام علي من تخاذل أو تكاسل عن الجهاد وعن تحمل المسؤولية.

تستمعون الآن لبرنامج يوم الولاية مع محمد النعمي وزكريا الشرعي.

يا علي لبيك، رددوها في البوادي والمدينة، مرحبا عيد الغدير، جددوا عهد الولاء يوم الولاية. قرعة الإسلام يا قرعة حصينة، يوم تحديد المصير اشعلوها وارفعوا للحق راية، ينصر الله من نصر في الأرض دينا في خط البدر المنير والنبي والآل نبراس الهداية. يا علي لبيك يا باب المدينة، أنت هارون الوزير، التمسك بالوصي رفض الوصايا، التمسك بالوصي رفض الوصايا. التحية الشعر المجاهد عابد المدام.

حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في امسيه حيدريه علويه غديريه من امسيات عيد الولايه. اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الامسيه عبر اثير اذاعه الوعي والبصيره افاك اف ام 98.7 و98.5 وعبر البث المباشر عبر الراديوهات العالميه ماكسيلر وغارديان. حياكم الله.

في هذه الأنسية. إعدادا وتقديما أنا محمد النعمي وزميل العزيز زكريا الشرعي، سيصل بعد قليل إن شاء الله. وأيضا من الإخراج والتنفيذ المباشر الرائع والمبدع دائما عادل الأشول، باسمي وباسمكم مستمعين الأكرم وباسم كل كادر إذاعة الوعي والبصيرة نرحب بضيوفنا الأعزاء. الضيف الأول وصل في الاستوديو إسلام أشياء، المنشد والمزومن المجاهد إسلام النجار، أهلا وسهلا بك يا أستاذ إسلام. وأيضا شعر إن شاء الله في الطريق أبو بحر المطري، ارحبوا جميعا وحياكم الله. أيضا أنتم مستمعين الأكارم، نتمنى لكم إن شاء الله في هذه الأمسية أمسية ممتعة ومفيدة بإذنه تعالى.

يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هذه الآية المباركة تتضمن بوضوح وتفيد بشكل واضح عن الأهمية القصوى للبلاغ الذي أمره الله بأن يقدمه أن يبلغه للناس، وتبيين أن محتوى ومضمون ذلك البلاغ له علاقة تامة بحيوية الدين وإقامته وثمرته وأثره في الحياة إلى هذه الدرجة التي قال عنها وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وأيضا أن له حساسية كبيرة جدا لدى الناس، كما يفيده قوله تعالى في نفس الآية والله يعصمك من الناس، أنه موضوع حساس لدى الناس ومثير لديهم، وفيه تعقيدات بالنسبة للناس وحساسية كبيرة. حياكم الله. لا مرحبا.

0: نبدأ مع ضيوفنا الأعزاء، حياكم الله جميعا الأستاذ المنشد والمزوم الإسلام النجار، وأيضا شاعرنا العزيز رحب. غلط ما ضغف الدخلة صح؟ غلط في الدخلة؟ لا حياكم الله وأهلا وسهلا بك أبو بحر المطري.
1: أبو بحر علي أحمد مطر،
0: حياكم الله يا ابن أبو بحر مطر، حياكم الله. قرب المايك من عندك، اسحب اسحب طبيعي. أيوه نبدأ شعرا، والله أنا ما ترتاح شوية صح؟
1: نبدأ
0: عند الإسلام، نبدأ يلا بسم الله الرحمن الرحيم.
2: صلوات الله على سيدي رسول الله
0: على بساط أحمدي عندنا، يعني براحتكم عادي ما فيش رسميات، أمسية غديرة كأنك في ساحة من الساحات.
2: أكيد الله المستعان. صلوات الله على سيدي رسول الله وعلى آله.

0: الله حياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا ورحبوا شاعرنا العزيز. الليلة كانت أجواء فرائحية بكل ما تعنيه الكلمة، يعني سماء العاصمة صنعاء وسماء المحافظات والمدن والقرى والأحياء والعزل، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كانت هذا العام ربما أكثر تميزا من الأعوام السابقة.
1: نعم هذا عام مميز جدا،
0: ومنظر بيغيظ المنافقين
1: الله.
0: صدق بما أن الإمام علي قسيم النار والجنة وهو الذي بيفصل بين المؤمن، يعرف به المؤمن من المنافق.
1: نعم ويعرف بالحق من الباطل.
0: نعم مرونا غدير، يا نسمع منك قصيدة تختارها.
1: قلنا حب النبي والآل عنواني ومعنى زاملي، حب النبي والآل عنواني ومعنى زاملي، فرض علينا الله هذا الحب من عالي سماه، في محكم الآيات ذكر الآل لأمه جلي، بذكرهم ختم العبادة والتشهد والصلاة، مفتاح عز الأمه إثبات التولي تتلي، أعلام بيت المصطفى الهادي سفينة للنجاة. طه مدينة علم في عمق الزمان الجاهلي، وبابها علي بن أبي طالب يسلم في صباه، يوم الغدير أعلن رسول الله للناس الولي، يوم الغدير أعلن رسول الله للناس الولي، رفع يده بعد اكتمال الحج والله اصطفاه، قال النبي من كنت أنا مولاه يتولى علي،
0: يتولى علي،
1: قال النبي من كنت أنا مولاه يتولى علي، والله والي كل من والاه ويسدد خطاه، فكيف ما نختار من حدد محمد لك ولي، صلاة ربي تبلغ المختار والآل الهدى.
2: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.
1: علي ولد عم النبي وهو الوصي فيما يلي، علي ولد عم النبي وهو الوصي فيما يلي، فدائي الإسلام قدم للنبي نفسه فدا، أبو تراب الليث في الغابة وفي الخبت الخلي، الفارس الكرار مقدام الفيالق والأبا، بذو الفقار القار قابل كفر ذيت الجندلي، وحاز بين الحق والباطل قطع روس الطغاة.
0: قوة القوة.
1: فضله ودوره محوري وثبات عزمه مفصلي، وفتح خيبر خير شاهد ما فتح أحد سواه، سأعطي الراية غدا، سأعطي الراية غدا يا العاديات استقبلي، بمنزلة هارون من موسى أخي وأنا أخاه، والأشعري والشافعي والمالكي والحنبلي والأزهري وأبو حنيفة والمذاهب والرواة، جميعهم بالنص متفقين إلا من بلي بجاي حداء الكراهية ومستعصيدها.
0: أي والله
1: أجيال بعد أجيال في الماضي وفي المستقبلي، فراحنا مرهون بالعترة توجه واتجاه، واكبر دليل ان اليمن بعد التولي معتلي، مواقفه تشهد وعزه عز عالي مستوى، هذا طريق الحق ذيبه كل غمه تنجلي، هذا سبيل الله في ارضه ومنهاج الحياه، هذا سبيل الله في ارضه ومنهاج الحياه وسلامتك.
0: صح ربي لسانك. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر للاسلام. قوات ربي.

إلى اللجنة المنظمة تدعو غدا للجماهير شعبنا اليمني الأحرار الأوفياء الحيدريين للخروج الجماهيري الحاشد في كل الساحات المحددة في العاصمة صنعاء. تم تحديد ساحة جامعة صنعاء الجديدة لمديرية معين للصباح عن إحياء اليوم الولاية، وكذلك ساحة شرق جامع الشعب لمديريات السبعين والصافية والوحدة صباحا. كما تم تحديد ساحة الكلية الحربية لمديرية بني الحارث والثورة والشعوب صباح غدا الخميس إحياء اليوم الولاية، وساحة ميدان التحرير لمديريات التحرير وآزال وصنعاء القديمة صباح غدا الخميس. كما دعت اللجنة المنظمة حرائر العاصمة صنعاء للخروج عصر غدا، وحددت ساحة الكلية الحربية أيضا للاحتفاء بيوم الولاية للنساء عصر غدا بإذن الله تعالى.

0: صح لسان الشاعر. وقواك ربي يعافك، وبداية قوية وضخمة جدا. عند الإسلام الغلبان كثر من الزوامل والأناشيد ليلى حيدرية مشاركة
1: تعقيبا على دعوة اللجنة المنظمة نقول شعب اليمن للوفاء بالعهد متعود، شعب اليمن للوفاء بالعهد متعود، كعادته في ميادين الشرف صامد، وكل مؤمن مجاهد واجبه يحشد، في موقف الحق يبقى صفنا واحد. يا شعبنا غد للساعات للساحات حن رعد، يا شعبنا غد للساحات حن رعد. بكيل كامل مع مدحج مع حاشد وسلامتكم.
0: بكير كامل مع مدحج ماشد سلوي وعلى عرص الله. عندك اليوم الإحياء في كل حال.

صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله طيبين الطاهرين. سلمك ربي صح الله لسانك.

0: يبدو أن الليلة ستكون ليلة حيدرية كما كانت بالأمس. إيران، الجيش الإيراني استهدفنا قبل ساعات مركز القيادة والتحكم المتمركز على متن مدمرة أمريكية في بحر عمان. استهداف المدمرة الأمريكية أتى بعد الأعمال العدوانية وانتهاك قواعد مضيق هرمز والاعتداء على السفن الإيرانية. ونؤكد أننا نراقب بكل إمكانياتنا العدو الأمريكي الصهيوني المجرم والمعتدي، وسنثأر بأشد صورة ممكنة لدماء شهداء المدمرة دنا الأبطال، كما سنتصدى لأي عمل عدائي في أقصر وقت ممكن. هناك الأخبار أيضا عبر إيران بالعربية تقول تفعيل دفاعات الجوية في محيط مطار مهرآباد بالعاصمة الإيرانية طهران، جعله الله إن شاء الله سلاما بردا وسلاما عليكم. أمس اليوم إيران ليست كالأمس، اليوم حيدر يا صدق بكل معنى الكلمة. ما يجي صاروخ ولا طائرة مسيرة ولا أي اعتداء إلا يكون الرد مباشر، ما بيش يعني إنه ينتظر كذا الفوضى، ما بيش احتفاظ بحق الرد. الآن قده رد مباشر سريع، قد الأوامر عند القيادة الجيش والحرس الثوري، متى ما جاء من اعتداء ردوا عليه طوالي. الدبلوماسية تسير في في مسارها، لكن أرضنا خط أحمر.
1: نعم، أمانة
0: قوة القوة، هذا سر الولاء للإمام علي.
1: أكيد
0: ما يواجه أعداء الله إلا من هو متولي لأولياء الله.
2: إحنا قلنا
0: عندك
2: المرة الأولى في الحرب السابقة قلنا لقد شيء من هولك الضحمات يجرحوا قديه، قلنا يا الشرق الأوسط ولع العالم قد إحنا في الوسط، يا الشرق الأوسط ولع العالم قد إحنا في الوسط، بان التفاصيل المخطط والخبر ما هو بسيط.
0: أكيد
2: قال يا الشرق الأوسط ولع العالم قد إحنا في الوسط، بان التفاصيل. تفاصيل المخطط والخبر ما هو بسيط، بايفهم المنحط حن نطرح على الحرف النقط، ومن تلخبط واختبط يغرق في أعماق المحيط.
0: قوة القوة.
2: قلنا على درب الحسين الصبت وأفكاره وخطواته، صرخنا في وجه أهل العمالة كلهم هيهات، ولا نخضع ونستسلم لو العالم وقواته علينا تجتمع من كامل البلدان والقارات. نهلنا من ثقافة قايد بلق قول كلماته، من القرآن يتحدث بنطق الذكر والآيات، بتوجيهات ولا شرح واضح في خطاباته نتابعها ونتحرك على منهج وتوجيهات. وتصريحات أبو جبريل في مجمل عباراته تمثل عندنا أقوى من معاني أي تصريحات، ومن فكر الشهيد القائد الخالد ووقفاته أساسية مواقفنا ومصداقية الوقفات. وكل إنسان رب الكون ذي عالم بنياته، نوايانا نقية إنما الأعمال بالنيات، نواسي شعبنا ونعيش ونعاني معاناته، ويبشر لا دعانا بان لبي داعي الفجعات. وبالإيمان والحكمة صنعنا له حضاراته في الماضي وفي الحاضر وفي القادم وفي الجايات، تواريخه كتبناها وسجلنا بطولاته وصبره واحتماله والصمود الواضح اللي فات. يماني يذهل العالم بمجهوده وفزعاته، ثبت واثبت وجوده في المعارك واشعل الساحات، حما حده وطوق بالرجال اطراف جبهاته، يصد الغازي الزاحف ويتقدم في الجبهات، برغم القصف والعدوان ما غير قناعاته على المبدأ بصف الحق وعوام الصمود إثبات، محال إنه تراجع للوراء وتعود خطواته،
0: محال
2: إنه تراجع للوراء وتعود خطواته، صلابة موقفه تظهر ثقه في العزم والخطوات، وصوت العالم الصامت سكت ما نسمع أصواته، يصوت ضدنا في حين يمنح العدو أصوات، طمع في خزنة أموال الخليج أعلن معاداته على الشعب الصامت الصابر في الأزمات. على عين العدو على عين العدو وانفر ويجاته 11 عام ما تقنصات مساحدة افتوته واته فشل تدمير للعسكر والقوات نصنا ومهزوماته شموه فوق هامات السحالة من الهات
0: قوة
2: يظل طهر على مرفوع ويوزع تحياته لشعب ابطال رامرهم بذات لمع بارق وخيتهم شرحاته وتفسيره تعدى فوق حد الوصف والكلمة وسلامه
0: سمك رب.

انا ادري انك تكيف علي. قال جبال الانصار تشعل وقلوب الاوغاد تشعل وناس تضجر وتزعل وناس تملى السماء العاب. يقش ويشوش راسي وتشوش روس الرواسي بالاحتفال الحماسي داب الصلاة طاب الصلاة بالولاء طاب يا اهل النفوس المريضة واهل الوجيه البغيضة امر الولاية فريضة بلاغ من رب الارباب التربية والرعاية والتزكية والهداية من معطيات الولاية عبر المراحل عبر المراحل والاحقاب اكتب ودون وسجل وشل بالقافية شل علي هو الكل بالكل خير صاحب فالاصحاب الحيدري حيد عالي قايد ومنهج رسالي ولي والله والي ومن تولاه ما خاب فارس ولله دره وقدس الله سره مواقفه مستمره ما قد تلاشى ولا غاب الامس في حصن خيبر واليوم في البحر الاحمر الامس في حصن خيبر واليوم في البحر الاحمر وذي الفقار المطور يقطع مسافات ورقاب نفس السنن والشواهد وواقع الحال شاهد تلك الصور والمشاهد يوقن بها كل مرتاب الحرب للناس تفرز والذل ما هو كم العز الحرب للناس تفرز والذل ما هو كم العز ومن برز يوم هرمز هو من برز يوم الأحزاب هو من برز يوم الأحزاب التحية للشاعر المجاهد والضاح الحميصي الزام الجديد ما الأفكارك ادخل ادخل ادخل ادخل

0: خلنا نذيل.
1: إيه قال قال.
0: ما دخلنا أسمع الشاعر لجيب سرنا شاعر ولا ماشي. إيه. قال.
1: أرحب أرحب.
0: عيد الولاية أرحب. أتى يا مرحبا يا هلا قولوا وش اللي حلا هذا علي هو الولي. بحدثك من خبر. بحدثك من خبر.
1: ما بالله.
0: صحيح الأثر في يوم 18 هذا علي. الولي عيد الغدير الأغر يرويه كل البشر بخن بخن يا قمر هذا علي الولي لسر النبي قتلى من غير حيدر فلا قايل أمام الملا هذا علي الولي ثم الصلاة تقتشي من للبن الرافعي زكى وهو راكعي هذا علي الولي قال هذا خلا أبو حرب قال هذا شعر ولا ماشي حاكي يا أستاذ محمد حاكي ما
1: بي شغل لا كم لنا كم لنا 9 أيام إحنا مشيت وايد بيادي من جاء من شاعر
0: لا يجيب حلو إجازة ما بيسموها إجازة ولا ما يسموها
1: شعراء
0: صح
1: من كتبها هذا من كتبها
0: والله إنها يا أستاذ
1: خلاص دي مصحف يا أولي
0: والله إنها من 2000 وبداية 2015
1: من 2015 لما اليوم شغل خلق الله هذا
0: بعدها قرحة العدون قرحت القريحة معبش تكفلت قصي ما قرحت تكفلت الله موسى مرحب حياك ربي
1: عاد من الوضاح يا هو عكس
0: الدنيا هكذا
1: جاء العدوان جت عندهم قريحة وذيها ماتت
0: ماتت حياكم الله جميعا والعفو على ذيها لكن في فعالية فعنا فعالية في يلا يعني فلسنا
1: على بلاك تنبيه حق الحشيش
0: ايوه من هذا الكل هذا الحين
1: لذع
0: فعلنا فعالية في الإصلاحية المركزية السجن المركزي سابقا الإصلاحية المركزية ما شاء الله والقو يعني وقعت أمسية على أرقى مستوى منهم الشاعر منهم المنشدين هؤلاء المزوملين الأصوات الضخمة منهم الذي قام يتفرع ويتفعل والذي ينظم والذي
1: ما هو ويش الذي دهدها بك لسي
0: أقسم بالله أني أجواء خيالي جدا جدا بركة أمام علي الحمد لله رب العالمين خوره ها أبي أقول لك يعني صدق الله يخارج من كان مظلوم زيها الله يخارجه
1: يا الله
0: بركة المام علي إن شاء الله أحياكم الله جميعا ما زامل ولا
2: مشيتوا
0: والله مشيتوا أنتوا أنا جيت أغير لكم الجو
1: إذا اللجنة المنظمة للفعالية تدعو للخروج الشعبي الكبير في الساحات المحددة بالعاصمة صنعاء والمحافظات صباح غد الخميس إحياء اليوم الولاية في الحديدة بالذات معهم فعالية بتكون صباح العصر وفعاليات ستكون بالليل
0: قصك من الزحام
1: اللي قاعد حتى المسمى
0: الأجواء
1: معهم فعالية للعصر وفعالية بالليل الحر حما قدي حما عندك داخل صنعاء واحد قال حما في صنعاء مع باقي لنا شيء بحر لو احنا في الساحل
0: كما انا خلاص مع
1: بعدين
0: مش فاصل خلاص عند الضيوف ها الساعة 11
1: 10 دقائق ليش 10 دقائق
0: الساعة 11
1: ماشي لا خلينا نسمع وبعدين نجي زمن والله بطل حتى على الإعلان يا أخي ليلى تحشيدية ما نشيل إعلانات
0: دائما ما أنا داري إحنا عاد ضبط الفترة هذه
1: نسمع إحنا في 57 ذا الحين 3 دقائق عند ال
2: ما عاد يمدش معي
1: بعدك
0: صدق
1: الله اسمع حيش بالله قولات عندي صور

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم مهيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
6: كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

0: يا ريدة نقبل. إذا حياكم الله بعد هذه الوقفة. الله لنا طفل يا أخي نسمع صوتك. هاي بعدي.
1: يلا يا جابر.
0: ما اسمه؟
1: مازن شرف.
0: مازن شرف دخل يا مازن. أنا شوفه لي يقول بالاسم. حياكم الله. يا عم سلام. عندك هذا دخلنا الإعلان والدور عندك.
2: عندي أنا.
0: إيه.
2: على طول بشر.
0: بسم الله.
2: صلاة الله على سيد رسول الله وعلى آله.
3: اللهم صل على.
0: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. كل

0: هذه
1: وعد ربي تحقق نصر ربي الجلالي وعد الصادق وجاني جاني النصر والدبابة.

0: لنا يا اخوه الكسل ما هو من النخوه الكسل ما هو من
1: النخوه
0: والعدو يشتي تقع رخوه اشتحط جاهد عدو والله
2: اشتحط جاهد عدو والله
0: الحروب الناعمه شعوى تقتل الايمان والتقوى
1: تقتل الايمان والتقوى
0: كل من يحذر من

0: موال.
1: انتبه يا سامع الأقوال قبل ما يغضب عليك الله،
0: قبل ما يغضب عليك الله.
1: المواقع المواقع المواقع كلها باطل، تخلط الحبل.

0: تقرا
1: معظم موقع انستغرام
0: معظم الاوقات والايام متصل يخدم عدو والله
1: متصل يخدم عدو والله
0: همها التعليق والاعجاب والرسائل ذي على الواتساب
1: والرسائل ذي على الواتساب
0: ما يهم اللي في الارتب من يصد له عدو والله
1: من يصد له عدو والله
0: بعضهم لاقت خدار يفصل متصل بالفيس والجوجل
1: متصل بالفيس والجوجل
0: متصل بالفيس والجوجل
1: متصل بالفيس والجوجل
0: ما تشوف الا العراق ينزل كن فوقه هم خالق الله
1: كن فوقه هم خالق الله
0: قال في مارب وفي الساحل العدو صعد وعي شردو
2: العدو صعد وعي فحضو دوس
0: العدو صعد وعي قاتل
1: العدو صعد وعي قاتل
0: قال في غزة وفي إيران العدو صعد وعي قاتل
1: العدو صعد وعي قاتل
0: والعدو يشتي قتال واصل اقتله لا إله إلا الله
1: اقتله لا إله إلا الله
0: اليهودي السعودي الامريكي يشتغل قرعه والخدع خدعه ورا خدعه
1: والخدع خدعه ورا خدعه
0: هكذا شغله

0: الغاز نستعين لا إله إلا الله
1: نستعين لا إله إلا الله
0: نستعين بلا إله إلا الله
1: نستعين لا إله إلا الله الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام قواك ربي
2: حول الخبر الذي ذكرناه قبل قليل عن تفعيل الدفاعات الجوية في مهر أباد هي الدفاعات الجوية في إيران تجري تجارب تحسبا لهجوم أمريكا يعني جهوزية عالية
3: على القتال للقتال حاضرون يعني نقاتل أمريكا ونقاتل إسرائيل وأن نقاتل أي طرف يستهدفنا خدمة لأمريكا وإسرائيل.

0: الصورة، هذه الصورة شاعرنا، هذه الصورة وصفها الشاعر، وصفها الشاعر أبو زيد النعمي ببيتين شعرين، يقول أو بأربع بيوت أو بيتين، الله
1: بيتين بيتين,
0: بيتين صح. قال هنا العشق اليماني التليد، هنا الفن الغديري الفريد، هنا شهب المجرة في غدير له عند السماء والأرض
1: عيد. علي الشعر أستاذ علي النعمي،
0: أبو زيد النعمي، نعم منصور من نصرة،
1: تحتاج معافاة
0: الدور عليك
1: يا أبو بحر الزامن. هذا اللي سمعناه سيدي يا سيدي كلماتكم صح، كيف لما أتت فكرة الزامن هذا؟
2: هذا في خلال التعبير عامة ودورة طوفان الأقصر،
1: يعني بداية الطوفان صح؟
2: بداية
1: في 2023 عفوا. وقلت على الفكرة هكذا ضربوا منك المزوملين ولا انتوا نزلتوهم شلوها؟
2: الفكرة مشتركة بين احنا وياهم، بعدها نزلنا جزء ثاني الذي هو احتزم مشتد
1: موجود عند المخرج، خلاص نسمعه بعد القصيدة.
0: نعم بتنزل.
2: قلنا دخلنا مع اسرائيل حرب المواجهة، دخلنا مع اسرائيل حرب المواجهة، ولا همنا مهما ترض اشتعالها، يلاقي عدو الله ما كان يكرهه من الباس قواته تحصل نكالها، كفوف النشامى للمنايا تنزهه، رجال اليمن عز اليمن في رجالها، وشعب اليمن ما شعب في الكون يشبهه، وأرضه مقابر من يريد احتلالها، وجيش التحالف مثل ما الفيل وبرها، تمزق نتف من بحرها لا جبالها، غدر باليهودي ذي رسمله ودهدهه، غرق من جنوب المنطقة لا شمالها، قصفنا السفن والبارجات المموهة، والسطول عي الحاملات احتمالها، وبالفرط صوتي في خضم المجابهة، وصلنا مواقع سنترال اتصالها، والسطول رديناه ملعب ومدرها، قلبنا عواليها ورجعت سفالها، وبانهدم ابراج الكروش المرفهه، ولن يحمي الصهيوني هراس مالها، حذاري لمن شعب علينا النبهه، طوافين صنعاء بعدوا من قبالها، اذا قد نوينا ما نبقي ولا جهه، اسود اليمن يصعب عليكم قتالها، فيا من تظن الحرب ضحكه وقهقهه، تذوق جنابينا وجرب نصالها،
0: تذوق جنابينا،
2: سخف عقل بعض الناس مغباه وصفها، يناطح قمم مهما فعل ما يطالها، وشاهدت تقاطيع الوجيه المشوهة، لو تجملت لا جمل الله حالها، لو تجملت
0: لا جمل الله حالها. صح ربي لسانك
1: وعافاك يا بحر.
0: قال في واقع الحال فإن الأمة بحاجة إلى فهم واستيعاب ما تعنيه الولاية، ما هو معناها وفق المفهوم القرآني، وفق ما ورد في كتاب الله تعالى وعن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله، ونحن في هذا الزمن بالذات من أحوج الناس إلى استيعاب هذا المبدأ العظيم والمهم، لأنه مبدأ يحفظ الأمة ويصونها ويحافظ عليها من ولاية الطاغوت، لأنه إما أن نكون في إطار ولاية الله تبارك وتعالى، وإلا كان البديل عنها هو ولاية الطاغوت. السيد القائد عبد الملك بدر الدين يحفظه الله.
1: السلام عليكم.

0: sampai ada Kediri apa? يتخذون أعداء الإسلام أعداء الأمة أولياء بدلا من أن يوالوا الله سبحانه وتعالى بدلا من الإيمان بولايته سبحانه وتعالى. يعني مثلنا اليوم أمريكا يعني إيران شر مطلق. يعني يركز الإعلام العربي بالذات على أن السبب في تدمير لبنان سلاح حزب الله. يوقف حزب الله، ليش ما يوقف حزب الله الرد على الاستهداف لاجل الصهيوني؟ يوقف، ليش ما تقولوا يوقف الصهيوني المعتدي؟
1: صح.
0: ليش ما تحدثوا على أن الصهيوني ينزع سلاحه؟ ولماذا أصبح الملف لف والمشرد من كل أنحاء العالم لما أرض عربية إسلامية هو صاحب الحق؟ وهذا مبدأ، لأنهم خالفوا ولاية الله سبحانه وتعالى.
2: طيب يا أستاذ محمد، والساكت كيف الساكت؟ لا بي والدة ولا بي والدة، يقول لك أنه زيه كذاب. إذا ما واليت أولياء الله فأنت عتوالي أعداء الله بشكل غير ولو غير باشر. سكو يعني
0: سكوتك عند العدو عندما يبرر الساكتين معناته إحنا بيقول ما هو بيقولوا ذيك عندما بيجي يخطبون، ها؟
2: ما
0: السكوت
2: علامة الرضا.
0: السكوت علامة الرضا. راضي
2: ولا يعلن موقفه.
0: ما بروك الله عقدنا عادل.
2: عقدوا أيوة ولا عقدوا الخليجيين
0: بقى. عقدوا الخليجيين بقى أمريكا وأمريكا وكل المجاو.
2: عادل أنا خلنا نلعق بس بالديك.
0: ها؟ بذن من تعطيل.
2: الله. سلام عليك يا.
0: خل.
1: حبيبي عزيز عيني.
2: خبرك.
1: خبري ما أمر.
2: ما تسمعنا زامل
0: أهم شاركة خارج الموضوع.
2: زوام الأخير ولا مقطع ولا ما شيء.
0: بسيطة فيما.
2: يا أخي بعجبني صوتك.
0: جاي تغزل هنا يا.
2: والله أنا بعجبني صوتك فاني أقسم بالله العظيم. يا ضاب لك.
0: نشيد نشيد.
2: هذا ما صوت فاني شيء. ما يقولوا له.
0: خلته. نشيد نشيد.
2: يا أخي صوت الشمال.
0: نشيد نشيد. نشيد.
2: والله عادك من ترى غير علي ولا بدي حد ثاني يا أخي.
0: حد ثاني تهول.
2: أمان أنت ها كيف لكن كيف صوت. والله.
0: يعني.
2: والله ما غير الشيء حين شريت الغصن والله يا بسنا مسلمين مشتت يعني المايك لك والميدان لك والإذاعة لك مالك.
1: صلاة الله على سيدي رسول الله وعلى آله.
2: لا يغلق الإذاعة والله يا منعه يا مازن. تفضل.

0: بعض آله الطيبين الطاهرين. صح ربي لصحنك وعافاك.
1: رحم الله والديكم
2: والدينا ووالديكم.
0: ما بش معك وقف هذا الحين.

0: وقفة إعلانية.
1: أحيانا نجعل من أقرب الناس لنا لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضر موت المهجر كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.

0: ابو سلام رحم الله والديكم وعافاكم ربي. ابو بحر
1: نعم
0: ما معنا قصيدتها ختاميات تكون
1: بعنوان صلاة الله على طه وآله.
0: اللهم صل على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله.
1: قلنا معك يا نور مصباح العدالة ويا من خصك الله بالرسالة، معك شعب اليمن سوى احتفاله، صلاة الله على طه
0: وآله.
1: وصنعى مشرقه مخبر ومنظر، يطوف السعد في قريه وبنقر، وعيني ساهرة في البحر الأحمر تراقب كل عابر من خلاله.
2: صلاة الله على طه
1: وآله. معالي البيت خير الناس واشرف، رسول الله قد علم وعرف طريق الحق في آية ومصحف، ولا حد في عباد الله مثاله،
2: صلاة الله على طه وآله.
1: ولايتنا لآل المصطفى أحمد، مداد الحرب في وصفه تجمد، وحبي بالولى الصادق معمد، جهادي واتباعي والولاله، صلاة الله على طه وآله. على عهد الوفا يا شعب الأنصار، مع طه المشفع خير الأخيار، منزه مصطفى معصوم مختار، حبيبي قدوتي روحي فداله، صلاة الله على طه. معك شعب اليمن يا بدر الأكوان، بلاد الخير والحكمة والإيمان، معك شعب اليمن يا خير إنسان، توافد من جنوبه لا شماله،
3: صلاة الله على طه وآله.
1: أتينا واجتمعنا واحتفلنا، وبايعنا وللغالي بذلنا، ورب الكون يتقبل عملنا، توفق من على الله اتكاله،
3: صلاة الله على طه وآله.
1: بمن جاء مرحبا وأهلا وسهلا، أعز الناس فوق الأرض وأغلى، بكم نفرح ويصبح جو نحلى، كمنوار النبي زادت جماله،
3: صلاة الله على طه وآله.
2: وسلامتك اللهم صل وسلم على آل طيبين طاهرين، صح ربي لسانك وعافاك
0: الله. الله هو الجمال في هذا القصد. ربك هم صلينا على رسول الله وعلى آله بعد كل بيت يا أبو بحر، الله يبارك فيك وعينكم، صح ربي لسانك وعافاك ربي.

0: قبل ما نختم أخ عادل والضيوف الأعزاء رسالة، غدا حشود بيخرج الناس وبه دعوة من اللجنة المنظمة أيضا من السيد القائد سلام الله عليه، رسالتكم أنتم لجماهير شعبنا اليمني العظيم للحشد للخروج الجماهيري الكبير والحاشد في الساحات.
1: الشعب اليمني العظيم قدو كله يعني بسجب سيدي عبد الملك، قد الشعب اليمني كله مجاهد ونعمه عظيمة لو ما يستجيبوا لسيدي عبد الملك قد ثوره.
0: نعم
1: يعني وجه ندائي لهم انهم يستجيبوا لدعوة السيد القائد بالخروج الى الساحة.
2: بذلك يعني نداء من قبل الله سبحانه وتعالى الولاء لمن لأفضل رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وإحياءه من الغد، يعني هو شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم
2: أنه بلغ،
0: أن احنا بنخرج نشهد لرسول الله بأنه بلغ
2: الله.
0: عندك يا أبو
2: بوبح
3: ما في نفس الشعب ندعو كافة أبناء شعبنا اليمني للخروج غدا في الساحات التي حددت
2: اللجنة المنظمة
3: للاحتفال بيوم الغدير يوم ولاية الإمام علي بن أبي طالب عظم الله وجهه وإحقاق الحق وإبطال الباطل.
0: الله ربي وعافاه.
2: من يحب علي يخرج، من يوالي علي يخرج، من هو متهيم بعلي يخرج ويعلن الولاء لله ولرسوله وللإمام علي.
0: ومن يحب رسول الله أيضا هو حب الإمام علي من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوه المستمعي إذاعة الوعي والبصيرة أفاق فيلم 98.7 و98.5 معنا فيلم وثائقي بعنوان عيد الغدير في اليمن، وثائقي إذاعي يسلط الضوء على جوانب تاريخية من ارتباط اليمنيين بعيد الغدير الأغر، ويقف على محطات مهمة امتدت منذ عصر النبوة وحتى عصرنا الحاضر. تتابعونه مستمعين الأعزاء يوم الخميس يعني غدا عند الساعة 1:30 يعني 1:30 ظهرا، الساعة 1:30 ظهرا، فكونوا على الموعد. بعد الإعلان يعني بعد الإعلان ده يكون وقفة إعلان. أحسنت يا عادل،
2: في وجه يا عادل ريعوا له بعد الإعلان
0: ومعهم وقفة هم دارين بعد الوقفة البرنامج
2: وثائقي ولا تسعل ولا شيء.
0: إذن وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام أمسيتنا العيدية. نشكر شكرا جزيلا ضيوفنا الأعزاء المنشد والمزمل المجاهد إسلام النجار وكذلك الشاعر المجاهد أبو بحر مطر، شكرا جزيلا لكم وشرفتمونا وأنستمونا كذلك الضيوف الأعزاء ما ندري مشو أساميهم بتبع العهد على إسلام أسامة الصديق أيوه بعده
1: عبد الكريم
0: بعد زرته شكلك
2: عمي عبد الكريم لا ندري معك بين أخنتو يا ولا شيء
0: الله عبد الكريم ما قد أحفظه ما قد عرفته شاني أنت شكله
2: صايح حب بينكم
0: مع تعالى قلنا كذي يا ما
2: قدير مش وقت الهدار عيد
0: ما لكم لزكريا قلتكم داري هو جاء متأخر اليوم من السجن جاء من السجن كيف عايز يجي ملذوع
2: 31 بس قال هذا كم عدد تعبي
0: نلقاكم غدا إن شاء الله مع ضيوف جدد بإذن الله تعالى، فكونوا مستمعينا الكريم على الموعد. لكم كل التحية مني محمد النعمي وزميل عزيز زكريا الشرعي وعادل الأشول في أمان الله
2: مع الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الغدير درس خالد للأمة اليوم في من يلي أمرها ويقود زمامها، إذ لا مكان للذلة والعبودية في قاموس القيادة والإمامة في الإسلام.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذاحين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا، يربطنا ببعض. من صعد العدن ومن حضرموت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات، كان الاتصال شريك نجاح في كل لحظة. رغم كل الظروف بقي اليمن متصل. الاتصالات اليمنية، ليمن متصل.

نعود مع أثير إذاعة آفاق إلى ذاكرة التاريخ، لنقف عند شلال الغدير وتحت ظل الدوحتين، لنتعرف على يوم الولاية في الوجدان الإسلامي، ونعيش مع أدب الغدير وموروثنا الشعبي المرتبط به.

ذاكرة غدير من إعداد مازن الشرفي، يقدمه للإذاعة أيوب إدريس، رجاء عز الدين، محمد النعمي.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الأحبة المستمعون في ذاكرة الغدير، حيث نعيش مع ذكرى يوم الولاية وعيد الله الأكبر الذي أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا ومنهجا قويما. الغدير في الوجدان الإسلامي. مستمعين الأعزاء، إن من يقرأ عن حادثة الغدير وما رافقها من مقدمات كاختيار المكان والزمان المتميزين وطريقة الحشد والتبليغ لا يجد في نفسه يقينا راسخا بأهمية هذا الحدث الاستثنائي، وأن هذه الظروف غير المعتادة إنما كانت لتخلد في ذاكرة التاريخ ما تضمنه يوم الغدير من ولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه. ولنذكر هنا بعض هذه المقدمات. من المعلوم أن الأمر الإلهي بتبليغ ولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه لم ينزل على رسول الله في مكة ليبلغه في موسم الحج قبل أن يتفرق الناس ويعودوا إلى بلدانهم، وإنما نزل الأمر بالتبليغ في منطقة غدير خم بعد انتهاء الموسم وعودة الناس إلى بلدانهم. وهنا يلاحظ الإنسان أمرا مهما، وهو الدقة الإلهية في اختيار الزمان والمكان المناسبين لتبليغ هذا الشأن العظيم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خطب في الناس يوم عرفة خطبة جليلة ضمنها كثيرا من الوصايا والتوجيهات الإلهية المهمة، فلو ذكرت ولاية أمير المؤمنين مع هذه التوصيات لما كان لها صداها ووقعها الذي أراده الله تعالى، ولما اغترست في أذهان الناس كما لو انفردت بالذكر في خطبة خاصة بها، ولربما أسقطها الرواة والمحدثون كما أسقطوا غيرها من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن لما جعل الله تفصيل حادثة الغدير كما جرت في زمانها ومكانها الخاصين المنفصلين عن أي حدث آخر، كان لها وقعها في النفوس وكانت التفاتة الأبصار إليها أبلغ، حيث توقف رسول الله صلى الله عليه وآله فجأة وانتظر المتأخر وأمر من ينادي في المتقدم بالرجوع، ثم جمعهم في جمع يزيد على 100,000 شخص في وقت الظهيرة وبين حر الشمس، وقد وضعت له أقتاب الإبل ليصعد عليها هو وأمير المؤمنين حتى يراهما الناس جميعا، ثم يبلغ أمر الولاية وهو آخذ بيد ابن عمه رافع لها حتى يراها الناس. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم بدأ كلامه بالسؤال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ وقارن ولاية الإمام علي بولاية الله ورسوله ورتبها عليهما في إشارة واضحة لامتداد ولاية الأمر من عند الله إلى رسوله ثم إلى الإمام علي كرم الله وجهه. ومن عجيب ما يذكر في هذا السياق ما نبه عليه بعض الباحثين من الخصائص الفريدة لمكان غدير خم، حيث إنه من إحدى جهاته متسع ومستو يهيئ للجميع رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله، كما أنه من الجهة الأخرى يوجد جرف مقوس يجمع الصوت نحو جهة المستمعين ولا يبدده. وذكر شيخ حسن فرحان المالكي أنه جرب الأصوات هناك فوجدها تصل إلى مسافات أطول من مثلها في أماكن أخرى لتضاريس المكان الملائمة للتبليغ. مستمعين الأعزاء، إن هذه التفاصيل والمقدمات الدقيقة لحادثة الغدير تدل بجلاء على أهمية هذه الحادثة وعلى تميزها. أدب الغدير. أدب الغدير.
1: مستمعين الكرام، لا زال أدب الغدير يحفر في ذاكرة التاريخ جذوره ويثري الساحة بالقصائد العلوية والمقطوعات الغديرية التي توثق هذه الحادثة وتذكر بولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه. ومن هذه القصائد الغديرية التي كان لها مقامها الخاص واقترنت بها قصة بديعة، قصيدة محمد بن عبد الله الحميري الذي كان صديقا لعمرو بن العاص ومقربا من معاوية بن أبي سفيان. ولنبدأ بذكر قصة القصيدة. قيل أنه اجتمع الطرماح الطائي وهشام المرادي ومحمد بن عبد الله الحميري، هذا عند معاوية بن أبي سفيان، فأخرج بدرة فوضعها بين يديه وقال: يا معشر شعراء العرب، قولوا قولكم في علي بن أبي طالب ولا تقولوا إلا الحق، وأنا نفي من صخر بن حرب إن أعطيت هذه البدرة إلا من قال الحق في علي. فقام الطرماح وتكلم في علي ووقع فيه، فقال له معاوية: اجلس، فقد عرف الله نيتك ورأى مكانك. ثم قام هشام المرادي فقال أيضا ووقع فيه، فقال له معاوية: اجلس مع صاحبك، فقد عرف الله مكانكما. فقال عمرو بن العاص لمحمد بن عبد الله الحميري وكان خاصا به: تكلم ولا تقل إلا الحق. ثم قال: يا معاوية، قد آليت أن لا تعطي هذه البدرة إلا من قال الحق في علي؟ قال: نعم، أنا نفي من صخر بن حرب إن أعطيتها منهم إلا من قال الحق في علي. فقام محمد بن عبد الله فتكلم، ثم قال قصيدته الغديرية، وهي: بحق محمد قولوا بحق، فإن الإفك من شيم اللئام، أبعد محمد بأبي وأمي، رسول الله ذي الشرف التهامي. أليس علي أفضل خلق ربي، وأشرف عند تحصيل الأنام، ولايته هي الإيمان حقا، فذرني من أباطيل الكلام. وطاعة ربنا فيها وفيها شفاء للقلوب من السقام. علي إمامنا بأبي وأمي، أبو الحسن المطهر من حرامي، إمام هدى أتاه الله علما، به عرف الحلال من الحرام. ولو أني قتلت النفس حبا له ما كان فيها من أثامي، يحل النار قوم أبغضوه، وإن صلوا وصاموا ألف عام، ولا والله لا تسكو صلاة بغير ولاية العدل الإمام. أمير المؤمنين بك اعتمادي، وبالغر الميامين اعتصامي، فهذا القول لي دين، وهذا إلى لقياك يا ربي كلامي. برئت من الذي عادى عليا وحاربه من أولاد الطغام، تناسوا نصبه في يوم خم من البار ومن خير الأنام. برغم الأنف من يشنأ كلامي، علي فضله كالبحر طامي، وأبرأ من أناس أخروه وكان هو المقدم بالمقام. علي هزم الأبطال لما رأوا في كفه برق الحسام. فلما أنهى قصيدته قال له معاوية: أنت أصدقهم قولا، فخذ هذه البدرة. فسبحان الله، حيث أخرج الحق من هذه القصة على ألسنة أعداء أمير المؤمنين كرم الله وجهه. وهذا من عجائب الأمور، وليست هذه القصيدة الوحيدة التي أظهر الله فيها فضل أمير المؤمنين كرم الله وجهه على ألسنة أعدائه، فقد سجل التاريخ كثيرا من أمثال ذلك.
0: الموروث الشعبي. الموروث الشعبي.
2: مستمعين الكرام، لم يغب عيد الغدير عن ساحتنا اليمنية ولا عن موروثنا الشعبي في عصر من العصور، فلا زال آباؤنا الكرام يتناقلون محبة أهل البيت عليهم السلام جيلا بعد جيل، ويفتخرون بارتباطهم بعترة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنهم جسدوا ذلك في واقعهم عبر التاريخ، في مواقفهم مع أئمة أهل البيت عليهم السلام وتذكرهم لسيرهم وأخبارهم، المحزن منها والمفرح. وكان لعيد الغدير النصيب الأوفر من ذلك الاهتمام، حيث اعتادوا على الاحتفاء بهذا اليوم وجعله عيدا يحمدون الله تعالى فيه، ويميزونه عن غيره من الأيام والأعياد بمظاهر خاصة تبدأ في الغالب من بعد عيد الأضحى وتستمر إلى يوم 18 من ذي الحجة، وهو اليوم الذي أعلن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولاية أمير المؤمنين كرم الله وجهه في غدير خم، وقد تستمر أكثر من ذلك في بعض المناطق. ولنذكر هنا مستمعين الكرام بعض هذه المظاهر التي تتقدم يوم الغدير. يبدأ الناس أعزائنا المستمعين الاحتفال بعيد الغدير من بعد عيد الأضحى، حيث تتزين المناطق بحلة غديرية وتشعل أسطح البيوت بشعلات تدل على الفرح والاستعداد لاستقبال هذا العيد، بالإضافة إلى إشعال الألعاب النارية لتتشكل صورة فريدة تأخذ الناس إلى أجواء علوية مشبعة بالولاء والمحبة لأمير المؤمنين كرم الله وجهه. ولا يكتفي الناس بهذا القدر، حتى ترافق ذلك في كثير من المناطق جلسات غديرية صباحية ومسائية تضرب فيها الطبول إشعارا بالفرحة والسرور، ويتعلم الناس فيها الرقصات الشعبية التي تعرف بالبرع، حتى أصبحت موسما لتعلم مثل هذه الرقصات. كما يظهر في هذه المناسبة تراث إنشادي بديع، حيث يرفع المحتفلون أصواتهم بالزوامل والمغارد الشعبية التي يؤدونها بشكل جماعي. يزيد الجلسات الغديرية جمالا، ويظهر المحبة لأمير المؤمنين عليه السلام بما تتضمنه هذه الزوامل من ذكر عيد الغدير وإعلان الولاية للإمام علي كرم الله وجهه. وقد تصاحب هذه الجلسات ندوات ومسابقات ثقافية تركز على حادثة الغدير وتحكي تفاصيلها وتذكر كل ما يتعلق، كما تذكر بفضائل أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام. كل هذا التهيؤ والاستعداد لهذا العيد العظيم وما يصاحبه من مظاهر الفرح والبهجة يجعل المجتمع اليمني مجتمعا مميزا عن بقية المجتمعات، وأكثر ارتباطا بأهل البيت عليهم السلام. وهذه نعمة جليلة من نعم الله تعالى التي تستحق لأجلها الشكر. وهذا لا يعني أن بقية المجتمعات لا تحتفل بهذا اليوم، فعيد الغدير تحتفل به الكثير من المجتمعات ولكن بطرقها الخاصة. وهناك أعزائنا المستمعين مظاهر أخرى خاصة بيوم الغدير نفسه في موروثنا الشعبي سنفرد لها حلقة خاصة بإذن الله تعالى. وهنا أعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا الغديرية المميزة من ذاكرة الغدير، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يقبل العذر من محق أو مبطل لا ورد علي الحوض.

وقت ذبح الأضحية. وقت ذبح الأضحية. وقت الأضحية لمن لا تلزمه الصلاة رأسا. وهي الحائض والنفساء، وكذا من يرى أن صلاة العيد سنة من فجر النحر وهو يوم العيد إلى آخر ثالثة، وهو الثاني عشر من ذي الحجة، وإذا ذبح بالليل في اليومين الأخيرين جاز من غير كراهة، وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. ووقتها لمن تلزمه صلاة العيد وصلى من عقيب الصلاة، فإذا لم يصلها فوقت ذبح أضحيته من بعد زوال الشمس وقت الظهر.

قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظل فيه المنايا ونهب تبادره

0: مصائب مع كل جرعة قرآن.
1: القمر، القمر لغة اسم مذكر مفرد جامد. يكون القمر في الليلة الثالثة من الشهر، وهو كوكب منير يدور حول الأرض وينيرها ليلا. يتنقل في منازله الثمانية والعشرين بدقة فائقة وحساب دقيق، وهو خامس أكبر أقمار المجموعة الشمسية.

القمر عن الأرض حوالي 384,000 كيلومتر، وأن قطر القمر في منزله حتى يتمها، ويتم الشهر بتمامها، لتعلموا بذلك عدد السنين التي تعدادها بواسطة تعداد الشهور، ولتعلموا حساب الأوقات كالتاريخ الهجري والميلادي وغير ذلك، تسمية الله صورة القمر بهذا الاسم يدل على عظم خلقه ودقته.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: أحيانا نزعل من أقرب الناس لنا، لكنهم يظلوا الأمان اللي نرجع له مهما ابتعدنا. في بلد مر بظروف صعبة، كان في شيء واحد يجمعنا يربطنا ببعض، من صعد العدن ومن حضر موت المهجر، كل اتصال يطمن قلب، وكل رسالة تقرب مسافة، وكل تواصل يفتح باب أمل. ومن البيوت إلى الشركات كان الاتصال شريك.

0: تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: يوم الغدير، عيد الله الأكبر، كل عام وأنتم بخير.

0: السنة الخامسة للهجرة النبوية اجتمع الأحزاب لاستئصال شوكة الإسلام والمسلمين. ألب اليهود كفار قريش على حرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجمعت قريش أحابيشها ومن تبعهم من العرب، وكان عددهم 10,000 مقاتل. خرج الرسول بالمسلمين لمواجهتهم وحفر خندقا حول المدينة، وكان عدد الجيش الإسلامي 3,000. تمكن عمرو بن عبد ود من تجاوز الخندق ونادى للمبارزة، فلم يجيبه أحد. إنه عمرو بطل قريش، وكان يعد بألف فارس، يجول في الميدان ويدعو للمبارزة ويرتجز: ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ إني كذلك لم أسل متسرعا نحو الهزاهز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. والرسول يقول لأصحابه: من يبرز له وأنا أضمن له الجنة؟ لا أحد، الكل صمد. وهاب عمرو إلا رجلا واحدا، ذلك هو علي. كان يجيب في كل مرة: أنا له يا رسول الله. ثم أذن له رسول الله وعممه بعمامته وقال له: امض لشأنك. ثم رفع يديه وقال: اللهم إنك أخذت مني حمزة يوم أحد وعبيدة يوم بدر، فاحفظ اليوم علي. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.
1: علي بن أبي طالب.
0: وقال صلى الله عليه وآله وسلم لما دنا علي من عمرو: برز الإيمان كله للشرك كله. فبرز إليه علي وهو يقول: لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، منية وبصيرة، والصدق منجي كل فائز. إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى صيتها عند الهزاهز. ثم ضربه علي على حبل عاتقه فخر صريعا.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان و... الحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
2: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

0: جهاد القوافي للشاعر الكبير عبد المحسن النمري.
1: شعلة الغدير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. في مثل هذا اليوم الصيح وأنا جريح ونادي الأمة وأقول يا هذه الأرض التي ماتت وموتت، حكموا الأمور فحكموا في الناس حكم الجاهلية، حكموا

نحن الذين نزف بأفواهنا كأس المرارة ونقول أنتم سادتي يا سادتي أنتم خسارة. نحن الذين نحبكم خوفا وكرهكم الطهارة. يا للعجب يا أمة الإسلام، هل ما زلت واثقة القدم؟ يا أمة الإسلام، هل ما زلت واثقة القدم؟ يا أمة الإسلام، قد عشنا طويلا كالخدم، فالخوف لا يجدي ولا تجدي البراعة والندم. أو كلما فعلوا بنا شرا إلى القلم، ماذا كتب؟ بعنا الكرامة بالنقود وبالحدود وبالقيود. حكامنا ركعوا

جميعهم ليقبضوا جبار ومرتزق عنيد. وطن ستنجب كل أنثى فيه بأسا من حديد. وطن سنصنع

القراع لعمق أحشاء الليالي وغد الصباح. من ساحة الغدير عودي إلى الرحمن والقرآن والرسول.

اليوم تاريخي وميلادي من اليوم ابتدي اليوم تاريخ بسم الله يا ذكر القدير تجددي وتجددي في مثل هذا اليوم حيه.